0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: page Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك.
1: تسمعونا
0: @RMFM.net.
1: RMFM.net.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمساكا سوسة والمنستير على 99.8
1: تسمعونا على 3W@rmfm.net @3W@rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: أنوار السماء أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرمفام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن

0: حسدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا و

0: مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار، في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله بإذن الله، نعم بمددا من الله عز وجل، فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف. إن عبادي، في آية أخرى: نبئ عبادي، في آية أخرى: يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة: قل يا عبادي. كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ ومن نحن حتى نخطئ؟ قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة الخالصة لله، رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: وإيمان وإيمان.
1: نصل مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجمعة من 7 للعشرة واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك
1: السبعة ودرجين على موجات راديو رمفهم بسم الله وتوكلنا على الله مستمعينا الكرام صباح النور والسرور مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم الجمعة 26 جوان 2026 ليوافق 11 محرم 1448 هجري إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات جمعة مباركة للجميع نهير جديد نبدأه متوكلين على ربي وإن شاء الله ربي يرزقنا كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد وربي إن شاء الله يبارك لكم في الصحة يبارك لكم في أعماركم ويبارك لكم في الذرية وإن شاء الله نهار الخير وإن شاء الله نهار كل مسرات وخيرات للجميع وشكرا لاختياركم النهار الأصباح باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية من توا حتى العشرة ثلاثة ساعات اتبعوا فيهم كل الأخبار والمستجدات
0: النهار الأصباح
1: الفريق الكل حاضر معكم صبحية اليوم في الإخراج معنا حافظ بن صالح يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية بداية من التسعة أكيد عودة على أخبار المونديال عودة أيضا على مشاركة المنتخب الوطني التونسي في هذه النسخة من المونديال مشاركة مخيبة للأمال خاصة بعد هزيمة ثالثة البارح مع المنتخب الهولندي بثلاثة مقابل واحد نرجع لها بأكثر التفاصيل الهزيمة الجديدة هذه للمنتخب ونحكي ونسمع التصريحات شوية أخرى عن زوز مواعيد عن 8 و4 وموعد ثاني يكون 9 مع مهدي بالنسبة لي خليل باش يعمل بينا دورة في المرش الوطني وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو الأجواء وأحوال الطقس باش تتواصل تقريبا في استقرار درجات حرارة مرتفعة حاليا نلقاها 27 درجة مئوية في مساكن والمناطق المجاورة لها أيضا بالنسبة لسرعة الرياح نلقاها ضعيفة تقريبا ضعيفة إذن سرعة الرياح اليوم وفي أغلب فترات هذا اليوم تكون هي ضعيفة الصبحية معتدلة بقية النهار شروق الشمس كان 5:03 دقائق غروبها يكون 7:37 دقيقة أكثر معطيات إن شاء الله نأخذها بعد شوية من المعهد الوطني لرصد الجوي نبدأ صبحيتنا بكلمة خير نبدأ صبحيتنا بدعوة طيبة نقول يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك يا فتاح يا رزاق يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم أيضا قولوا ربي في يوم الجمعة اجعل لنا في دروب الحياة خيرا وفي قلوبنا نورا وفي دعائنا قبولا اللهم صل

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 7:18 على موجات راديو رما فهم. ان شاء الله نهاركم اسعد واطيب ليامات، ان شاء الله جمعه طيبه للجميع، ان شاء الله ربي يفتح لنا ابواب الخير والرحمه والرضا ويكتب لنا في هذا اليوم الجديد من الاقدار اجملها ومن الامنيات اقربها ومن التوفيق اوفره. ربي نستودعك اياما مباركه، ربي اجعلها بدايه فرج ونجاح وتوفيق ونهايه أهم وبشارة خير. ربي نور قلوبنا إن شاء الله ويغفر ذنوبنا، وربي بارك لنا في أيامنا وجمعة طيبة الجميع. باش نسمعوا فقرة دعوة خير مسجلة لليوم في مع الإمام الخطيب الشيخ مرتضى قرعة. دعوة خير، دعوة خير.
2: لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن ولاه، وبعد. كل ابن آدم خطاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أحد إلا وله خطأ لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس. ولذلك كان الستر على الناس خلق وهدي نبوي لما فيه من حفظ عورات المسلمين، وفيه من سترهم والإمساك عما يسوءهم، وتزداد المحبة وتحفظ الأخوة بينهم. فالمؤمن يستر وينصح ولا يهتك ويفضح. ومن صفات الله عز وجل أنه ستير يستر الذنوب والعيوب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. وكذلك كما قال أحد العلماء، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وما لا شك فيه أن العاصي والمخطئ له حق على مجتمع يتمثل في نصحه بأفضل الطرق وأحسنها مع الستر عليه. والأصل في من رأى منكرا أو خطأ أن يقوم برفق وحكمة بالإنكار على فاعله ونصحه مع الستر عليه وعدم التشهير به. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا ينكره ويكره من أحد عرض وألمح ولم يصرح باسم فاعله، فكان يعرض، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا وكذا. والسيرة النبوية أخي كمان مليئة بالمواقف والأحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر على المخطئ وعدم فضحه، كما تفضلت هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقال أحد أهل العلم: ستر المسلم هو تغطية عيوبه وإخفاء هناته، أي معنى زلاته وهفواته وقبائحه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وكذلك في حديث آخر: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، ولكن من ستر أخاه المسلم في الدنيا في قبيح فعله وقوله فلم يفضحه لأن اطلع منه ما لا يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله، فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث ستره الله يوم القيامة، أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه، بل يسهل حسابه ويترك عقابه، لأن الله عز وجل حيي وستر العورة من الحياء والكرم. وكذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبالطبع هذا أمر يحيلنا على أن الستر هو من أهل الخير وأهل الفضل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس بالستر على العثرات، وكذلك في عدة أحاديث قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فبالطبع ينبغي المؤمن أن يعلم هذا الأمر وأن يحسن الظن بالآخرين. وفي ختام هذه المصافحة الكمال نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأن يجعلنا جميعا في ستر الله عز وجل، وأن يجعلنا متحابين في الله مجتمعين على طاعته وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: دعيوة خير، دعيوة خير. إذن كنا نسمع في حوار مسجل مع الشيخ مرتضى قرعة، حكينا اليوم على خلق الستر، خلق الستر اللي يشيع المحبة والرحمة بين الناس، ويورث الساتر سعادة وسترا في الدنيا والآخرة، واللي يستر على الآخرين يتصف بالرحمة والحكمة والقدرة على الكتمان. الأخلاق هي صمام أمان المجتمع، وهي صمام أمان تماسك المجتمع. أكيد إن شاء الله ربي جملنا بخلق الستر. 7:24 دقيقة ديما معكم في النهار الأصبح. هو النهار الأصبح، النهار على الأصبح. خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد شوية. هذا مهرزين.

0: مع كمال من 7 للـ10.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 7:28 على موجات راديو رام اف ام. هات نمشيو نعملو اطلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية.
1: بالنسبة لتوقعات الطقس اليوم الجمعة 26 جوان 2026، اللي وافق 11 محرم 1448 هجري المعدل الوطني. لرصد الجوي توقع سحب قليل على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية. الرياح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة في معتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية. البحر يكون قليل الاضطراب ودرجات الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. ببقية الجهات تكون ما بين 36 إلى 41 درجة مئوية مع ظهور إشهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن، درجات الحرارة تتواصل مرتفعة توصل حتى 34 درجة مئوية صبحية اليوم. بعد الظهر تقريبا 37 درجة مئوية متوقعة، والليلة في الليل تكون في حدود 27 درجة مئوية. سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم وسرعة رياح تكون ضعيفة فمعتدلة آخر النهار والليلة في الليل. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها. صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:13. اليوم صلاة الجمعة لذين بداية من نص النهار و27 دقيقة. صلاة العصر اليوم ابتداء من 4:10. صلاة المغرب ابتداء من 7:41. وصلاة العشاء ابتداء من 9:28. وربي يتقبل من الجميع.
0: النشرة الجوية.
1: 7:30 على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار على الصباح. وبعد شوية عودة على أبرز ما صار وما تقال، عودة على أبرز أخبار الـ 24 ساعة الأخيرة.
2: النهار على الصباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على الصباح
3: بقية الشهر على رام اف ام.
4: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زاهي لمتنا بديشوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنة.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالل؟
6: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وش تلعيوني مقابل ستيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
7: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
8: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
9: أنا اخترت كونكورد.
8: وانتي وقتش؟
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
11: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كمال من 7 للـ10.
1: ألفين صلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. 7:41 دقيقة على موجات راديو رام افام. تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت ذي يمكن برش. يقول لك إلى متى باش تتواصل هاليامات هذه سخونة، درجات الحرارة مرتفعة الحقيقة فوق المعدلات العادية اللي قاعدين سجلوا فيها الفترات هذه. طقس سخون شوية سيسروا أرواحكم. هو فما بشرة يعني ليامات اللي جاية، أنه بداية من 3 جويل، يعني نحكيه بداية من آخر الأسبوع القادم، يعني نحكيه الويكاند هذا الويكاند اللي بعده، من المنتظر كان كتب بيانسور انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يستمر لأيام بإذن الله. رحمة ربي واسعة كما يقولوا. هذا ما دون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. إذا إن شاء الله نكملوا الأسبوع هذا في استقرار بالنسبة لدرجات الحرارة اللي تواصل مرتفعة، والويكاند الجاي مش هذه اللي بعدها من المنتظر باش تنخفض شوية درجات الحرارة وربي يخفف علينا إن شاء الله وربي يعين الجميع، خاصة الناس اللي تخدم منها للشمس، يعني تخدم البرة في الشموسات. إذا ربي يعينهم وربي يعطيهم القوة نسيسر، وإحنا ناخذوا خطوات الوقاية اللازمة، يعني كفايتنا من المياه دائما، نحاولوا نغطي ريوسنا بحاجة، نحاولوا ناخذوا خطوات وقاية وربي إن شاء الله يحمي الجميع من كل ضرر. يلا نمشيوا لوقيت ذي 47 دقيقة، نمشيوا 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال له.
0: 24 في دقيقتين.
1: ما يفوتك شيء في 24 في دقيقتين، اللي خصولكم أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. خليك على باش كل نهار تعرف شنية آخر المستجدات والأخبار في النهار على صباح. ونبدأ بالخبر الأول. إذا رئيس الحكومة سارة زعفرانية زنزري البارح خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، قالت إن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات.
2: تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
1: إذن وتابعت رئيس الحكومة سارة زعفراني للزنزري خلال الإشراف على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وقالت أن محفظة الاستثمارات الخارجية في تونس تتميز بتوجهها نحو الأنشطة الصناعية الواعدة، خاصة منها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، على غرار صناعة السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الصيدلية والنسيج الفني عالي الجودة، علاوة على الإقبال المتزايد على الاستثمار في الطاقات المتجددة. في نفس السياق كان أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس الخميس أنه سيتم اليوم الجمعة الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين، بما يعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات اللي تواجه أصحاب المشاريع. في خبر آخر، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وذكر انه تم بدايه من يوم اول امس الاربعاء انطلاق التسجيل بالارساليات القصيره للحصول على كلمات العبور الخاصه بالتوجيه الجامعي. واضافت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي انه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصه بهم حصريا عبر خدمه الارساليات القصيره الاس ام اس بتوجيه ارساليه قصيره الى الرقم 85000 بدايه من الاربعاء اللي يتعدى من رقم الهاتف الجوال اللي تم ادراجه اثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية. كما أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من اليوم الجمعة 26 جوان إلى الأحد القادم 28 جوان، وذلك في إطار استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية اللي أمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. ويشار إلى أن الاختبارات متاع دورة المراقبة باش تنطلق الاثنين الجاية 29 جوان وتتواصل إلى الخميس 2 جويلية. بعد الفاصل نحكي وزير التربية نور الدين النوري يأكد أمس على ضرورة الالتزام الصارم بالأجيال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفر بالمكتبات دي بداية من 15 أوت القادم. أيضا من الأخبار باش نحكيه على ظاهرة انتشار المخدرات، شنو تقول الأرقام في تونس، نسمع أكيد نعطيكم بعض المعطيات اللي تقالت البارحة. أيضا باش نحكي وعلى بقية أخبارنا الدولية، ما تبعدوش لبعيد، خليكم في الاستماع.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افهم
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، ونتلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولا اكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
6: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
7: قريت لاسعد كل بيت.
8: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. جارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 7:51 على موجات راديو ارم اف ام. رجعنا بعد الفاصل الاشهاري باش نواصلوا في 24 في دقيقتين ملخص لابرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين.
1: نحكيوا على الاستعدادات للعوده المدرسيه القادمه وطباعه الكتاب المدرسي. ونأكد وزير التربيه نور الدين النوري امس ضروره الالتزام الصارم بالاجال المرسومه حتى يكون الكتاب المدرسي متوفر بالمكتبات بدايه من نهار 15 أوت القادم، تيسيرا ولا على التلميذ والولي امتعوا. وجاء تأكيد الوزير خلال الإشراف على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاص بها المؤسسة، وشملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. وثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العامل، ودعا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم إعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصل الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته. نكملوا معكم. البارح رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فوزية دعاس اعتبر أن معالجة ظاهرة انتشار المخدرات في تونس يستوجب اعتماد مقاربة شاملة تعكس الواقع الحقيقي. وفي تصريح تزامنا مع جلسة استماع نظمتها اللجنة لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، أكد دعاس أن المقاربة اللي قدمتها الداخلية تعد هامة جدا، واصفا الأرقام المستعرضة بالمفزعة وهو ما تطلب دق ناقوس الخطر. كما فاد بأن الجانب التشريعي يعتبر مهم جدا في معالجة ظاهرة المخدرات في بلادنا. وكان ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات كان أكد أمس أنه 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات الأعمار متاحهم ما بين 18 و40 سنة. من جانبه اكشف رئيس وحدة مكافحة المخدرات في الإدارة العامة الحرس الوطني أن المؤشرات الدولية الأخيرة سجلت حجم قياسي لإنتاج الكوكايين وصل إلى 4400 طن عالميا. من جهتها قالت المديرة العامة للدراسات القانونية بوزارة الداخلية أن مراجعة قانون المخدرات يتطلب مقاربة فنية تستند إلى دراسات علمية ودقيقة. نواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين. ينطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم في سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق لليوم 26 جوان من كل سنة. وأفادت مديرة قسم الاتصال بالديوان كوثر السعيدي في تصريح إعلامي أمس بأن هذه الحملات التحسيسية اللي باش تتواصل لغاية 6 جويلية المقبل تستهدف بالأساس المراهقين والشباب إلى جانب توعية الأولياء بأهمية الحوار داخل الأسرة، وهي تتماشى مع رسالة الديوان الرئيسية نعم للحياة لا للإدمان. السعيدي أكدت أن الديوان يعمل على عديد المحاور وليهدف من خلالها إلى الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها الإدمان خاصة لدى الشباب والمراهقين، وتكثيف الأنشطة لفائدة الشباب. في خبر آخر، غرفة التجارة والصناعة لتونس أفادت أنه تم التواصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية. نكملوا معكم 24 في دقيقتين ونمشيوا لأخبارنا الدولية.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: في اليوم التاسع على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 119 يوم من اندلاع العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. كما قال أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مذيق هرمز مفتوح، وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، هو الرقم الأعلى في تاريخ المذيق. كما أعلنت هيئة مذيق هرمز الإيرانية أنه أي تنقل بالمذيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. في لبنان، أفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة صهيونية على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. كما أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال إنه أصدر تعليماته للجيش الصهيوني بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد حسب زعمه، وأكد إنه لن ينسحب من جنوب لبنان. أيضا أفادت مصادر إعلامية بتمديد المفاوضات ما بين الوفدين اللبناني والصهيوني ليوم إضافي، ووضح أنه لن يتم إعلان مبادئ اليوم، وكتلة حزب الله البرلمانية تجدد رفضها التفاوض المباشر مع الجانب الصهيوني، وتدعو السلطة في لبنان لعدم منح العدو الصهيوني مناطق تجريبية شمال الليطانية. نواصل أكيد متابعتنا للزلزالين اللي صاروا في فنزويلا، وإن أكدت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 على الأقل، فضلا عن 1520 جريح و200 عالق تحت الأنقاض وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. في خبر آخر، البارح أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا، وأوضحت هيئة الصحة العامة ووقاية في بيان أنه تعليق السفر والدخول يشمل دولة ولا دول جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان. وأكد تعليق إصدارات التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمين عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوم قبل وصولهم. إذا شعلنا اليوم في 24 في دقيقتين،
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: ما يفوتك شيء في النهار على صباحه.
0: النهار على صباحه.
1: 59 دقيقة بعد السبعة، أكيد مواصلين معكم ديما متابعتنا. كنا في ملخص يومي لأبرز ما صار وما تقال وأبرز الأخبار اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة في تونس والعالم. كيف كيف شيكون عنا موعد شوي أخرى ومتابعة لأخبار المونديال بداية من 8 و4، موعد أكيد ومتابعة لأبرز العناوين والمقالات الصادرة في جرايدنا. عنا زادة متابعة لأخبارنا الجهوية والمحلية، نحكي على بلاغ فراغ صادر عن الستيج باش يقص الضوء في عدد من المناطق في ولاية سوسة. نعطيكم التفاصيل وين باش يقص والفترة زادة وقتاش بالضبط. كل هذا وأكثر تلقاه معنا ساعتنا الجاية. نصبحوا على كل الانترنت اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. لقيت ذي رشيدة بن شني، خميس بالطيب، خديجة نقوري البحيري، فؤاد زروق، أيضا دكتور جابر بوزيان، تحية لك، نهارك سعيد، بن حسين فردوس، صباح الورد، جليلة غريب، خديجة بوهليل، السيدة بالقاسم، مدام راضية قعلول، تحية لك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيامات، وكل مستمعين الكرام، أستاذنا سي الحبيب العذيري، صباح النور، ونهارك زين، إيمان، ليلى فتح الله، وكل كوثر ماجري أيضا، وكل مستمعين الكرام، تحية لكم. فاصل ونواصل في ساعتنا الجاية.
3: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.
7: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: مقيت الشهار على الميرم افهم.
10: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
11: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
12: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
11: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
12: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
11: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
12: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
11: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون، انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على الرمى فيما
2: أرم ماجازين. الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على الرمى فيما. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ولا تخبيش يا حبيبي. اذا رجعنا لكم من جديد 8:25 دقيقه على موجات راديو رما فام. صباح الورد سمعناه الاغنيه هذه بصوت تونسي متميز ريان يوسف. اهلا وسهلا بكم في ساعتنا الثانيه في النهار على صبيح. هو
1: النهار على صبيح، النهار على صبيح.
0: ان شاء الله تكون عجبتكم اختياراتنا الموسيقيه في صبحيتنا. ان شاء الله رفقه طيبه حتى العشرة. شكرا لكل الناس اللي اختاروا انهم يعديوا معنا الصبحيه من 7 حتى العشرة. شكرا لكل الناس اللي خلطوا معنا الوقيت هذا، وشكرا زادا لكل الناس اللي قاعده تفعل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فام. نقول لكم المشوار متواصل، متابعتنا واخبارنا متواصله، وهذه ساعتنا الثانيه نبداوها دائما باخبار المونديال.
2: أخبار المونديال على رما فام،
3: على رما فام.
2: تبعنا كل نهار واعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبحو على راديو رما فام.
0: وداع حزين للمنتخب الوطني التونسي لكأس العالم، وهولندا تحسم الصدارة. إذن كيد برشا توينسا رغم أنه متغشين على المنتخب، ولكن تبعوا المباراة. إذن حسم منتخب هولندا صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 بفوزه على تونس 3-1 ليبلغ دور 32 برصيد 7 نقاط، فيما ودع المنتخب التونسي البطولة من دور المجموعات من دون أي نقطة. للي ما تبعش المباراة نعطيكم السيناريو اللي صار بالنسبة للأهداف. أهداف هولندا سجلها كل من إلياس الصخيري بالخطأ في مرماها، وفي الدقيقة الثالثة تقريبا، وبراين سجل في الدقيقة السابعة هدف ثاني للمنتخب الهولندي، يعني تقريبا في 7 دقائق كلينا زوز بونتو، ويان بول فان هايك كان سجل في الدقيقة 62، بينما أحرز حازم المستوري هدف تونس الوحيد في الدقيقة 54. هولندا إذن استفادت من تعادل اليابان والسويد 1-1 باش ترفع رصيدها 7 نقاط في الصدارة مقابل 5 نقاط لليابان اللي تأهلت وصيفة في المجموعة، فيما أنهت السويد دور المجموعات ب4 نقاط وتذيلت تونس الترتيب ب3 هزائم متتالية. هولندا في الدور القادم الدور 32 باش تلتقي مع المغرب وصيفة المجموعة الخامسة، بينما تواجه اليابان منتخب البرازيل. نذكروا لمنتخبنا كان فقد آماله في التأهل منذ الجولة الثانية بعد خسارتين قدام السويد 5-1، اليابان 4-0، قبل ما يختتم مشاركته بخسارة ثالثة قدام هولندا رغم التغيير الفني اللي شهدته القيادة الفنية بتعيين الفرنسي هيرفي رينار خلفا لصبري اللاموشيا. شباك منتخب تونس استقبلت 12 هدف في كأس العالم، هذه هو أكبر عدد لأي منتخب في دور المجموعات منذ كوريا الشمالية في عام 2010، 12 هدف أيضا وأكبر عدد في المجمل منذ البرازيل في عام 2014، ونستقبلت 14 هدف في 7 مباريات. هدف ولا هدف تونس في كأس العالم سنة، يعني ماركينا زبونتو بالرأس باش يعادل إجمالي عدد الأهداف الرأسية اللي سجلهم المنتخب في مبارياته 14 السابقة في مختلف مشاركاته في بطولة كأس العالم. الهدف العكسي اللي ماركيناها لرواحنا إذن اللي سجلوا الياس الصخيري لاعب تونس بعد زوز دقائق 21 ثانية فقط، يعني منذ انطلاقة المباراة البارح، كان ثاني أسرع هدف لمنتخب هولندا في مباراة بكأس العالم بعد ركلة الجزاء اللي سجلها يوهان ضد ألمانيا في نهائي عام 1974 في دقيقة و26 ثانية. أيضا الهدف العكسي اللي سجله الياس الصخيري البارحة كان أيضا ثاني أسرع هدف عكسي في تاريخ كأس العالم بعد الهدف العكسي اللي سجله لاعب البوسنة والهرسك ضد الأرجنتين عام 2014 دقيقتين تقريب 11 ثانية. نواصلوا معكم الحقيقة هزيمة وخلينا نقول مشاركة مخيبة للأمال البارح. إذن نحن قبل ما نمشي ونقرأ شنو قال في تصريحه مدرب المنتخب الوطني التونسي، هات نسمع بعض التصريحات لعدد من الملاعبية. إذن نبدأ مع حازم المستوري شنو قال البارح، خاصة أنه شفنا بعد الهدف الثاني تلموا جواريت مع بعضهم. شنو حكاوا مع بعضهم، هات نسمعوا شنو قال.
3: الحقيقه ما من الاول حكينا مع سي صبري معنا في الحكايه هذه. ديجا كما تشوف معنا الاولاد اول مره يلعبوا مع بعضهم اكثريتهم بدلت معنا ليكيب كومبليتمون من كوب دافريك، برشا من الاولاد ما مش حاضرين، حاولنا نغطوا ماكسيموم معنا من الحكايه هذه. هذيك هي الرساله كما شفت معنا. والله الحقيقه ما نزيدش عليك، انا جوارت مجوارت الكل معنا في كادر، الجوارت في كادر هما اللي يحكيوا في الامور هذه مع الانترونير مع المسؤولين. ما نعرفش شنو صار بيناتهم بالضبط، كما شفت واحد من الناس انا ما كنتش ديجا في الجروب من الاول، انا ما جيت في ستاج يمكن سبع ايام ست ايام نخدم واحد معنا كارتي على الجروب، ما نعرفش شنو بالضبط. ان شاء الله قدم ايام توضح لك. الحقيقه قبلنا سبونتوات في 10 دقائق يعني كما تشوف، قلنا في بعضنا حكينا في بعضنا ما يلزمناش ما نتحلوش ما نزيدوش نقولوا اكثر منك. تعرف الزبوطات في 10 دقائق تمس ديريكت معنا الجوهر ويخرج من اللعبة كومبليتمون. حاولنا الماكس نقردوا بعضنا معنا ونحكي وكل واحد يعطي أكثر ما عنده ديجا أخر ماتش.
0: نواصلوا مع التصريحات. منتصر للطالب يقول ما كناش في المستوى،
4: كناش في المستوى on n'était pas du tout au niveau ça soit individuellement moi le premier là où on a filé voilà j'ai pas performé comme il faut collectivement ici je pense donc voilà c'est pas facile en fait quand on ne tmassou bli bli sar on a filé tous le col voilà ils sont déçus on peut comprendre et tu as la place match ouais de casse le العالم on a filé تعذبنا مش نترش الكاس العالم ثلاثة سنين avec des déplacements difficiles وكل شيء كل واحد حد في مخه cette saison بشي يكون حاضر وماكسيموم bien préparer cette coupe du monde و voilà يصير ثلاثة جماعات هذوما avec des scores خسائر 3 défaites je pense حتى المردود ما كانش موجود donc voilà c'est pas facile mais c'est partie du foot c'est partie de la vie faut garder la tête haute avancer et inshallah comme j'ai dit avec une coupe du monde qui me hacka si t'apprends pas les leçons et tu remontes pas la pente ça sert à rien donc faut vraiment qu'on se dise les choses on va on va voir ce qui n'a pas allé et on va tout faire inchallah on retire le tir et s'améliorer parce que qui m'a croit que c'était pas du tout au niveau pendant ça j'étais pas au niveau tout simplement et voilà il y a une remise en question qui va se faire c'est sûr ou au cas où je pense la responsabilité je n'ai pas encore des excuses d'autres excuses on sait qu'on est sur le terrain à jouer l'état, on a les premiers acteurs. Donc voilà, on n'a pas assumé la responsabilité, on n'a pas été au niveau qui m'a prêté le coup. Et voilà, c'est pas facile, hein, le jouer l'état aussi, c'est pas facile pour tout le monde. Je pense personne n'a triché. On voulait vraiment faire les choses bien. C'est pas facile, mais qui m'a prêté le coup, on reste des hommes, on va garder la tête haute. C'est un passage à vide depuis quelques mois pour la sélection, donc voilà, faut rester soudé. Alhamdoulilah, le groupe Konan Haboubadna, il n'y a pas eu de dérapage et ça reste quelque chose d'important. Khatana, c'est avec un groupe solidaire, un groupe fort.
0: هذا منتصر الطالبي مدافع المنتخب الوطني التونسي شنو قال بعد المباراة. سمعنا عدد من التصريحات بعد المباراة. في تصريح لوكيل تونس فريق الأنباء إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي بعد المباراة ضد هولندا اللي وفات بنتيجة 3-1 لصالح هولندا، قال إنه تلقي هدف عكسي في الدقيقة الثانية كان عنده أثر سلبي على الخطة التكتيكية اللي كانوا حضروها، وأضاف وقال إنهم افتقرنا يقول إلى الفعالية في الكرة الثابتة، يقول رغم ذلك كان علينا رفع مستوى يقظتنا وتركيزنا خلال هذه اللحظات الحاسمة. قال أيضا أود أن أعرب عن امتنانه العميق للجميع على الترحيب الحار اللي القاها، قال ما كانش قادر ولا على قدر التوقعات، وقال هو آسف لذلك قدم اعتذاره، يقول نقدم اعتذاري الصادق. رونار قال انه يكرر شكره للجامعه التونسيه لكره القدم على ثقتها به، منحه هذه المسؤوليه في كره القدم الحديثه، يقول لا يمكن لاي طموح دائم انه يتحقق دون اساس دفاعي متين، قال لا يقتصر الامر على المدافعين كافراد بل على الفريق باكمله، قال اللي يجب انه يعمل كوحده متماسكه. تابع زيادة بالقول في تصريحه، قال خلال التحولات الهجوميه في المباراه قال انه راى موهبه ومهاره ولاعبين قادرين على احداث الفارق، يقول مع ذلك لا يمكن لهذا الابداع انه يتطور بالكامل على اساس دفاعي متين. بالنسبة لمستقبله مع المنتخب، رينار قال بالنسبة للاستمرارية مع المنتخب التونسي، قال ما ناقشش مستقبله مع الجامعة، مازالوا ما حكاوش. يقول الاتفاق المبدئي يشمل مدة هذه البطولة، يعني زوز مباريات فقط. يقول بعد ذلك تبقى جميع الاحتمالات واردة بالنسبة لخطة طويلة الأمد. قال من الواضح أنه ما ينجمش يرفض مثل هذا الاحتمال، لكن يقول احتراما للظروف يجب أنه يستنى شوية ومناقشة الأمور مع المسؤولين، يقول باش نشوف ما يخبئه لنا المستقبل له. هذا تقريب في تلخيص يعني شنو قال إيرفي رينار المدرب المنتخب الوطني التونسي في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. نواصل معكم ديما مع أخبار المونديال. أخبار المونديال في النهار على صباحه. نمشيوا لي أبرز نتائج مباراية يوم أمس. منتخب الإكوادور يحجز بطاقة العبور إلى الدور 32 من كأس العالم بعد ما قلب تأخره قدام ألمانيا إلى فوز مثير 2-1 في ختام منافسات المجموعة الخامسة، ملحقا بالألمان، أول خسارة لهم في البطولة. إذن الإكوادور أفسدت بذلك سعي ألمانيا لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، كما ثأرت لخسارتها قدام الماكينات بثلاثية نظيفة في مونديال عام 2006، يعني رجعت لهم الخسارة. إذن قال مدرب ألمانيا أنه بعد المباراة أنه الهزيمة اللي تلقاتها ألمانيا كانت مستحقة، واعترف بأنه فريقه فقد السيطرة بعد البداية القوية، وأكد أنه المنتخب الألماني مطالب بتصحيح الأخطاء قبل خوض الأدوار الإقصائية. منتخب الإكوادور يواصل عروضه القوية في البطولة باش يحجز مقعده في الدور المقبل، بينما تدخل ألمانيا مرحلة خروج المغلوب بهدف استعادة توازنها بعد أول تعثر في مونديال 2026. في مباراة أخرى، منتخب الكوت ديفوار يحقق إنجاز تاريخي ببلوغه الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى بعد ما تغلب على كوراساو 2-0 في ختام منافسات المجموعة الخامسة بمونديال 2026. إذن المنتخب الليفواري كان أفرض سيطرته منذ البداية على المباراة، وافتتح التسجيل مبكرا بعد ارتباك دفاعي قبل ما يأكد اللاعب الإيفواري بيبي ذاته، ولا اللاعب باش يأكد الانتصار عفوا في الشوط الثاني بهدف ثاني أنهى أمال كورسوا ولا كورساو عفوا، وأطلق احتفالة تاريخية للأفيال ببلوغ الأدوار الإقصائية عفوا للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم كأس العالم. نكملوا معكم. منتخب أستراليا يوصل إلى الدور 32 من كأس العالم بتعادله قدام الباراغواي من دون أهداف في سان فرانسيسكو ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. أستراليا رفعت رصيدها الأربع نقاط في المركز الثاني باش ترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة بستة نقاط. نكملوا معكم. المنتخب التركي حقق انتصار مثير على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-2 في ختام مباريات المجموعة الرابعة من مونديال 2026 باش يكون فوز معنوي بعد وداع البطولة رسميا. إذن نكملوا معكم مع برنامج اليوم. 8 متاع الليل النرويج تلعب ضد فرنسا، السنغال تلعب ضد العراق، ماضي ساعة إذن اليوروغواي إسبانيا، الكاب فيغ السعودية، 10 متاع الليل كرواتيا غانا إنجلترا بنما، 4 متاع الصباح بلجيكيا تلعب ضد نوفيل نيوزيلاند، ومصر تلعب ضد إيران. إذا شعلنا لليوم في أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفام، على رمفام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. قولونا في اللي كومنتير نتاعكم كي تبعتوا مباراة البارح وإلا لا. قولونا أيضا تقييمكم، خلينا نقولوا لهذه المشاركة التونسية في المونديال، شنو تقييمكم للمشاركة التونسية في المونديال؟ خليونا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون النهار على صباحو. يلا راجعين بعد شوية تو 9:45 ما تبعدوا الشاع.
2: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.

0: كمال من 7 للعشرة.
1: التسعة غير بكرة نسمع فيه الصباح، بعد شوية عنا غنية أخرى، عنا إيه دغنوش في غنية حلوة برشا تقول على خاطرك.

0: في صوب حياتنا. مرحبا بكم في الاستماع. بعد شوية يكون عنا موعد مع جرايدنا ناخذ أبرز العناوين الصادرة اليوم, لكن قبلها عنا بلغ في منك نسمع لقاية ذي خاص بالستيج وخاص بإقليم سوسة المدينة. هو بلغ عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي. نعرف التفاصيل لقاية هذا.
1: منك نسمع, منك نسمع.
0: إذن الشركة التونسية الكهرباء والغاز كانت أعلنت, إقليم سوسة تحديدا المدينة, كانت أعلنت في بلاغ عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي بعد عدد من المناطق من مدينة سوسة في إطار القيام بأشغال طارئة, باش يشمل ذلك مناطق يوم السبت يعني غدوة 27 جوان بداية من 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. نلقى سوسة حي حمام معروف نهار لحد 28 جوان 2026 من 6 صباحا حتى للساعة بعد الزوال, باش يشمل منطقة خزامة الغربية على مستوى شارع محمد القروي وشارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة, ويتم إرجاع التيار الكهربائي تباعا حال الانتهاء من الأشغال. هذا بخصوص البلاغ متاع اليوم في منك نسمع,
1: منك نسمع, منك نسمع.
0: رجعين بعد شوية. هذه آية دغنوج, ما تبعدوش.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد والتسعة غير درجين على موجات راديو رما فام، صوت جميل جدا. إذا يا دغنوج نخلطوا معكم للتسعة غير درجين. إذا موعد أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: تنبدأ مع عناوين جريدة الشروق الصادرة اليوم. الشروق تقول في العناوين تحدثت على الشواطئ، تقول مكان على الشاطئ يوصل حتى 50 دينار، يعني باش تقعد وتكري طاولة وكريسي. تقول شواطئنا مستعمرة، إذا هي ظاهرة. إذا تحدثت عليها الشروق تقول رغم إنه الشواطئ تعد من الملك العمومي البحري وللمواطن حق الاستماع والاستمتاع بها مجانا، فإنها لم تعد متاحة للجميع وبات مستغلوها يفرضون معاليم تفوق القدرة الإنفاقية للمواطن. إذا تلقاو المقال والتفاصيل إذا في الجريدة اليوم، اللي تقول مع حلول فصل الصيف تنطلق لعبة الكر والفر بين ما وصفتهم بحراس الشواطئ والمواطن. تقولهم يتحوزون الرمال وينصبون مظلاتهم وطاولاتهم وكراسيهم. إذا ويبقى المواطن يلوج على بليصة، يحب يقعد ما يخلصش هو، ولا حتى كي يقعد في بليصة مش يخلص، يحب سوم معقول. زادة الشروق في تحقيقها إذا وفي عنوانها تقول اللي بعض البلايس يعني في الشواطئ توصل الكلفة متاحة 50 دينار. مقال تلقاوة في الشروق اليوم بتاريخ 26 جوان 2026. في عنوان آخر الشروق تقول أغلق باب المونديال وفتح باب المحاسبة، أين تبخرت مليارات المنتخب؟ في عنوان آخر تقول توقعات بإنتاج 13,000 طن من السكر. نمشي لجريدة الصباح. إذا نقرأ في العناوين تواتر المشاورات والمبادرات، تونس تتمسك بثوابتها. تقول لا حل إلا من داخل ليبيا. في عنوان آخر في جلسة برلمانية بحضور إطارات وزارة الداخلية مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة المخدرات. أيضا نقرأ في جريدة الصباح لليوم وزارة التعليم العالي انطلاق التسجيل للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وفي موضوع آخر خلال افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، رئيسة الحكومة تقول تونس تواصل مسار إصلاح لتعزيز جاذبية اقتصادها وتحقيق تنمية شاملة. نمشي لجريدة المغرب لليوم. تقول في الأخبار الدولية ما وراء جولة وزير الخارجية الأمريكي في الخليج، وأي ترتيبات ترسم ولا ترسم لتوازنات الشرق الأوسط. حثت أيضا عن المعطلون عن العمل، تقول يتمسكون بالتصعيد، تحركات مرتقبة وسط انتظار تفعيل القانون عدد 18. إيش عنا لليوم في أسمع ما نقرأ؟
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: أبرز العناوين الصادرة في الصحف التونسية لليوم، ما تبعدوش، راجعنا معكم بعد شوين سنة ومهدي في أخبار التسعة أخبار الرياضة. عنا موعد زيدا مع البوا مارشي، متابعتنا متواصلة وتفاعلاتكم أيضا نقرأها في ساعتنا الجاية.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على لرمى فهم كل سبت واحد. ما تنساش باش تعدل الموجة على لرمى فهم من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف، وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة، مع هالة بنجيمة كل سبت وحد على لرمى فهم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: صباح النور، صباح الخير. في أولى نشرتنا الرياضية، انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم من النظير الهولندي 3-0 في المقابلة اللي جمعت بيناتهم اليوم الجمعة بملعب كانساس سيتي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال 2026. وسجل الياس السخيري في الدقيقة الثالثة ضد مارميه، وبريان بروباي في الدقيقة السابعة أضاف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي، وجون بول فان هايكي في الدقيقة 62 كان سجل الهدف الثالث للمنتخب الهولندي. في المقابل جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق اللاعب حازم المستوري في الدقيقة 54. مدرب المنتخب الوطني التونسي هيرفي رونار كان قال بعد الهزيمة البارحة أمام هولندا ثلاثية مقابل هدف المونديال أن تتلقى شباكنا هدف عكسي في الدقيقة الثانية أثر سلبي أو سلبا على خطتنا التكتيكية، كما أيضا افتقرنا إلى الفعالية في الكرات الثابتة، ورغم ذلك كان علينا رفع مستوى اليقظة والتركيز خلال هذه اللحظات الحاسمة. وأضاف أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع على الترحيب حار الذي حظيت به في المنتخب التونسي، وأنا آسف لكن أقدم اعتذاري الصادق. مع ذلك فأني بذلت قصار جهدي في هذه المهمة، لقد كان شرف عظيم وسرور بارغ المشاركة في كأس العالم. أكرر شكري للجامعة التونسية لكرة القدم على ثقتها ومنحي هذه المسؤولية. نعطيكم أيضا فكرة على التشكيلة اللي بدأ بها الناخب الوطني والأحداش الأساسي في الماتش اليوم: أيمن دحمان، يان فاليري، علي العابدي، أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، راني خذيرة، الياس السخيري، أنيسة بن سليمان، حنبال المجبري، إسماعيل الغربي، وحازم المستوري واللي هو بطبيعة صاحب الهدف الوحيد في هذه المقابلة. بنفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي، اليابان تعادلت مع السويد هدف مقابل هدف. الترتيب النهائي لهذه المجموعة: هولندا في الصدارة بسبع نقاط، ثم اليابان خمس نقاط، المنتخب السويد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، والمنتخب التونسي في المركز الأخير برصيد صفر من النقاط. تأهل المنتخب الإيفواري للدور السادس عشر من مسابقة المونديال لأول مرة في تاريخه, وذلك بعد فوزه البارح على منتخب كوراساو هدفين مقابل صفر في ختام مقابلات المجموعة الخامسة على ملعب فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية, بفضل ثنائية مهاجمه نيكولاس بيبي اللي كان سجل هدفي المقابلة في الدقيقة 7 ودقيقة 64. وبهذه النتيجة كان رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني. في نفس هذه المجموعة أيضا المنتخب الإكوادور يعني انتصار مفاجئ وانتصار باهر على المنتخب الألماني 2-1, وانتصار يخليه يضمن أيضا بطاقة التأهل للدور القادم. ونعطيكم فكرة بطبيعة لباقي النتائج المقابلات اللي تلعبوا البارح. الباراغواي يتعادل مع المنتخب الأسترالي 0-0, والمنتخب التركي فاز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 3-2. الولايات المتحدة كان ضمنت الصعود برصيد 6 نقاط, ثم نلقاو أستراليا 4 نقاط, الباراغواي 4 نقاط, والمنتخب التركي يغادر المونديال رغم انتصاره البارح على منتخب البلد المنظم. تركيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط. بالنسبة للبرنامج اليوم بداية من 8 متاع الليل, زوز مقابلات, النرويج في مواجهة فرنسا والسنغال في مواجهة المنتخب العراقي. ثم باقي المقابلات يتلعبوا غدوة بداية من 1 صباحا, الكابذير في مواجهة منتخب العربية السعودية, في نفس التوقيت المنتخب الأوروغواي في مواجهة المنتخب الإسباني, بداية من 4 متاع الصباح المنتخب المصري في مواجهة منتخب إيران, ونيوزيلندا في مواجهة منتخب بلجيكا. وأيضا غدوة 8 أو 10 متاع الليل مباراة كرواتيا في مواجهة غانا, وبنما في مواجهة منتخب إنجلترا. كملوا النشرة الرياضية بإخبار كرة الطائرة, ونواصل المنتخب التونسي تحذيراته للدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا عن المنطقة الأولى والمقامة في مدينة مكناس المغربية يوم 28 جوان. تونس تواجه الجزائر يوم 29 جوان, المغرب في مواجهة تونس يوم 1 جوان, الجزائر تونس يوم 2 جوان, تونس في مواجهة المغرب. للتذكير في أن النسخة القادمة من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة باش تحتضنها الكونغو الديمقراطية في الفترة الممتدة بين 7 و21 سبتمبر 2026. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
5: RMFM
1: في مساكن في سوسة
5: تونسنا
6: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، تو 9:27 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. كالعادة ساعتنا الثالثة باش يتواصل فيها المشوار مع فقراتنا. ما تنساوش باش تكلمونا من تو على 71-134-396. عندكم كالعادة كادو تنجموا تربحوا معنا شوي أخرى من هدي بارا أو ميديكال ستور. بداية من 9-4 كلمونا شاركوا معنا، ومرحبا بكل مشاركاتكم وكل تليفوناتكم. أما الوقيت ذي كالعادة نعملوا طلع على أسواق ومرشياتنا في مساكننا.
2: لو بوان مارشي
3: معنا خليل بالهاتف. صباح النور ونارك زين يا خليل.
4: باخير خوي كباش، باخير على كل مستمعي لرمفان. ان شاء الله جمعه مباركه.
3: ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. يا خليل اشني حوالك؟
4: والله الحمد لله.
3: يعني قلت صعيب كان مش نتحصلوا عليه اليوم، اكيد راهو سير يتفرج على الماتش البارح.
4: اي تفرجت
3: كملت.
4: ما عادش فكرني.
3: ما تفكرنيش، قالت ام كلثوم ايش قالتي؟ ما تفكرنيش.
4: والناس تبركي الروحه.
3: للاسف دقيقتين لعب خليل. مازلنا
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: مازلنا كبدي الماتش هكاو من التصفيره معناتها الاولى. تكبوا انتوا هكاو. على كل حال ما كملت الماتش للاخر خليل.
4: نعمل كملت
3: هيك اهو،
4: ريتهم كله تحركوا شويه. قلت او فما امل باش يربحوا ماتش على الاقل.
3: على الاقل يشرفنا
4: في
3: الفعل عالم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تصلح الامور.
4: على فكره هولندا ما لعبتش، ما حبش تلعب. قلت لهم الامر كاني مترشح.
3: أيه مش كيما المباريات الاولى اللي شفناها.
4: ما حبتش معناها التعب روحها، ما حبتش التعب جواراتها. قلت كاني رابح عليه فريق باش نلعب له شيء.
3: الله غالب
4: عليه روحي.
3: الله غالب البارح
4: بالعربي حقرت له واني حسيت به.
3: لا انا ما نوصلوش لغادي، لكن كاو تقول لك هي بقل مجهود، يعني بقل تعب. اذا ما حسيناش معناتها كل المجهود الكبير برشا يعني في المباراه. الله غالب احنا ما كناش في الموعد يا خليل في 3 مباريات. ان شاء الله اللي القادم خير، وان شاء الله تتصلح شويه الامور وتتعدل الامور يا خليل. اي خويا نتعديو من الكوره. اسمعني
4: متبابل القائمة يتصلح
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أي سيدي نمشي ونواصله معك سيدي. اليوم جمعة، فما سوق الجمعة مازال في قاعدين التجار يعني موجودين في سوق الاثنين، مش في بلاصتهم كالعادة، مش بحذا مقام سيد الشاطئ.
4: ما مش بحذا مقام سيد الشاطئ.
3: خطر غادي فما اللي ترافو يعني للقائمة، بالتالي لفترة يعني زمنية يعني محددة باش يكونوا موجودين في وسط سوق الاثنين يعني بالنسبة للتجار. وتبارك الله ولا سوق زاد.
4: ماله
3: سوق
4: شيء موجود في وسط.
3: كل شيء موجود في وسط. ناصب السوق اليوم.
4: ماله
3: ناصب السوق اليوم يقول لي سوق الجمعة خليل.
4: ناصبين.
3: يلا اخوي البيه نمشيو للمرشي اللوطاني. اي شعلنا اليوم في المرشي اللوطاني يا خليل.
4: سمعني
3: تفضل.
4: عندي ولد عمي محمد علي حفصية قضيت باب ونقول له مبروك.
3: نقول له مبروك وان شاء الله ديما فرحانين يا خليل.
4: عايش خويا.
3: ان شاء الله ديما فرحانين، والعاقبه اللي ما اهم والعاقبه للتخرج ان شاء الله.
4: باش
3: يا خليل العاقبه للتخرج معانا ولا مع شكون يا خليل؟
4: مع المواطنين.
3: مع المواطنين. سلموا عليهم الكل. اش بيك تفكرتوا اليوم يا خليل؟
4: والله نسيتهم.
3: نسي خليل.
4: هكاو
3: تاكاو. اي خويا البيه نمشيو فاصل قصير جدا خاطر وقت الشهر، ثم نرجو معاك ناخذوا شنو عنا اليوم في المرشي اللوطانية.
1: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
5: مقيد الاشهار على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
3: يلا رجعنا لكم من جديد 39 دقيقه من زنا مواصلين في لو بوان مارشي.
2: لو بوان مارشي، لو بوان مارشي.
3: هاي سي خليل مرحبا بك من جديد. اذا نمشي وندخلوا للمارشي، شنو عندنا في القائمه اليوم تاع الاسعار؟
4: يلا على الخضره اليوم البطاطا بلفيد
3: بلفين
4: طماطم
3: طلعت البطاطا اي
4: بلفيد وما بلفين و200 وبلفين و300 كويني
3: بلفين يعني من 2000 وانت طالع.
4: امهني فما كان بلفين ريت هكا
3: فهمتك من 2000 وانت طالع به كمل ياي.
4: عنا طماطم ب800
3: اي
4: عنا القرع ب1500 وبدينار عنا سيدي البصل بدينار وب1200 وب1100
3: ايوا
4: عنا الفلفل الشعباني 1800 و1500 وعنا البقلوطي ب3000 وب4000 وعنا السفناري 2500
3: اي نعم.
4: هذا اللي نشوفهم
3: هذا اللي نشوفهم
4: باش نمشيو خضر الورقيه حتى خضر الورقيه فما السلق والمعدنوس
3: بقديش؟
4: 500 وعندك سيدي اللفت دينار والنعناع 500 هذا كو
3: باه
4: باه شمشيو الغلة
3: الغلة
4: باه عندنا سيدي اللوز بلفين حتى 3500 باه مشمش 3000 دلاع 800 البطيخ 15% وفما 13%
3: ايوا
4: شاسك الخوخ 5000
3: الخوخ انا ومن هو الخوخ
4: كيف كيف فرد صوم رويال ولا بو تبقاي كيف كيف
3: قديش 5000
4: 5000 وب 3000
3: 5000 و3000 اي
4: اي وب 3000 و300 زاد بتنظم
3: واضح اي
4: باهي رفع ب 3000 وب 5000 وب 4000 العنب شويه 6 دينارات العوينه 5000 وب 3000 عفوا ب 4000 ولا ب 3000
3: باهي
4: ولا ب 3000
3: ابعد الحس يا خليل ابعد الحس ابعد الحس
4: عباره نلوج على الظل نلوج على الظل
3: اقعد في الظل وبعد شويه الحس وكاو يا خليل باش نجمو نسمعك سخونه اليوم درجه الحراره كيما البارح تقريبا يا خليل فما امكانيه اني تبرد شويه هكا وتنخفض وترجع المعدلات العاديه نتاعها مش الويكاند هذيا الويكاند الجاي ان شاء الله يعني فما امكانيه انه باش تطيح شويه السخانه ودرجات الحراره ترجع لطبيعتها به ها يا اخوي كمل
4: ايه فما العوينة الصفراء قلنا ب 3000 وكذلك فما التكله ب 10 دينارات والطقوس بدينار وبلفين والقارص ب 5 دينارات والكرموس ب 10 دينارات
3: اي نعم
4: وتوكي باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء
3: باهي بقداش الدجاج اليوم يا خليل؟
4: باهي عنا كيلو دجاج ب 5980
3: 5980 يعني تقريبا 6000 اي
4: اي هكاك
3: اي كيلو دجاج كيلو دجاج حاضر اليوم في المرشي اللوطاني تقريبا 6 دينارات اي
4: اي اكتف الدان 6600 وفي خاف الدان 8500
3: اي
4: وكذلك تخفض الدجاج العادي 7500 و6980
3: نعم
4: وعندك سيدي سكالوب الدانس 16000 و300 و13000 و980 تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
3: اللحوم الحمراء ايوه، سم الدجاج كينو طايح اكثر من الطايح، طايح بالبي يعني لا يمكن
4: ديما الكل مع السخانه.
3: ايه مع السخانه
4: تو بدام السخانه الدجاج يرقص،
3: فهمت؟
4: تشتي يغلي
3: يطلع به اللحم هو هو. قلت
4: اللحم هو هو 58 دينار الكيلو، 65 طبعا 65
3: ايوه.
4: البقري 48 كرومه وكتلات 42، بقري مخلط 33، لحم الجمل 27 56. لحم الجمل اللي ريت اليوم والله يعجب لي، علاش خاطرو هبره ما شاء الله وصغير دار وجديد فرشك.
3: مال اليوم مش تعمل تام الكسكسي بالقوت؟
4: ماذا بي؟
3: قديش قلت للكيلو؟
4: 47 وب 56 الهبره.
3: 47 والهبره ب 56 دينار، يتسمى يتسمى مش رخيص خلي الكوميم.
4: مش رخيص
3: مش رخيص. اكمل غالي شويه. ها
4: معز 45 دينار الدواره، فما ب 35، فما ب 40، فما دواره ب 80 كامله، والكرش ب 6 دينارات، والهرقمه 25، بدت العلوش 65، كبدة البقري 55، راس العلوج 25، الشوش 30، والمرقاز 35 دينار.
3: واضح.
4: تو كيف تمشي ولد البحر؟
3: باهي فما بزيد اليوم.
4: مال مال.
3: شنو اللي فما؟
4: خدات ربي. عندنا سيدي وراثة بحرية، مش بحرية، وراثة عادية. إيه. صغيرة. 6000.
3: 6000
4: إيه؟ وعندنا وراثة أكل كنتا كل العادة دي
3: اي الكبيرة اي
4: 22 دينار و800
3: مربي.
4: وعندنا وراثة بحرية 45 دينار الكيلو.
3: واضح.
4: وعندنا المرجان، عندنا مرجان جويد ب 3000. وعندنا القاروس 29 دينار و800 وعندنا الزغالي 36 دينار و800 وعندنا السكمبري، عندنا سكمبري كبير 13800
3: 16000 واضح واضح واضح.
4: وين وصلنا؟
3: سكمبري
4: 16800 و 9800 و 8800 و 7800 و 6800 6800 7800 شوي شوي
3: شوي شوي. واضح واضح.
4: سردينة أما 5800 6800 5000 3500 و 3000.
3: واضح.
4: هاكا السردينة ب 3000.
3: فما السردينة هاكا أنواع.
4: طيب. يقولوا سوسية وكابسية ما شاء الله.
3: برشا من كل بلاصة، من كل بلاصة هاكا أسوام وأنواع.
4: أي. باهي. احنا توين.
3: كملنا السردينة، كملنا السردينة. أي تريليا.
4: 16800.
3: واضح.
4: تريليا. كلب البحر 29 دينار و800 وب 26 دينار و800.
3: واضح.
4: حوت الغزال 9800 وب 15000 وب 16600 هو الرندال الكبير.
3: واضح يا خليل.
4: فهمتني؟ شكون الرندال الكبير ب 15000 وب 16600 ولا تحب الكعيبه ب 9800 كيلو.
3: باهي.
4: بوكا 6800 قرنيط 26 دينار و800 هذا قرنيط مسكي جويد.
3: جويد ايه
4: يقولوا له مسكي
3: جويد
4: ايه. وعندك الكبير العادي اللي تعرفوه ب 38 دينار و800
3: 38000.
4: لا لا
3: به
4: به هذا سان بيير يقولوا له سان بيير.
3: ايه
4: احنا نعرفوه قبل يقولوا عليها خاتم سيدنا سليمان.
3: يقولوا خاتم سليمان يقولوا كيكا. كمل ايه؟
4: اما هم يقولوا له سان بيير.
3: كمل يا خليل كمل كمل.
4: 24 دينار و800. الشورو 13 دينار. شورو ب 13 دينار انا كبير.
3: فهمتك.
4: باهي كروفيت ب 19 دينار و800 وفما كروفيت ب 49 دينار و800.
3: واضح. واضح يا سي خليل.
4: ايه عندنا سيدي حوت يقولوا له بلم.
3: بلم.
4: اي 24 دينار و800 وعندنا حصيره ب 10 دينارات وعندنا تجولة ب19,800 وعندنا تحلية ب36 دينار و800 وصحة وفي الشفاء للي مش يشري ولا مش يأكل.
3: واضح
4: ايش عندنا اليوم
3: تبارك الله.
4: ويا كمال في مرش اللوطن
3: فما شواء به اليوم في ولد البحر فما شواء به وحتى الاسوام يعني فما وفما منين تحب تلقى وتخو. اي خليل انا متاكد اليوم على دبارتي مش طايح على دبارتك خليل. خليل
4: ايوا كيفاش
3: قلت لك دبارتي مش طايح على دبارتك اليوم
4: كيفاش سيدي
3: بارا نبدا معك انت ما انت دبارتك ولو انه نعرفوها مسبقا
4: والله
3: لما تقول لا انت قبل ابي مدى محلفت
4: لا يا حتبي
3: اني اكبر منك تحكي كمريق خليل حشم على رأي وليفيس خليل انا قلت لك مريق اينيش نبدأ قبلك بيه اي اخوي خليل اني نقترحها ليك اليوم اسمع ناخذ الجيجة يا خليل ونعمل كسكسي قمح بالجيش شوية حمص شوية شطير بطاطا كما تقول وقرين فلفل كيكا يبدأ مقلي اذا ونعمل كسكسي قمح بالجيش شنو رأيك اليوم
4: لا يشوي ما فيها
3: بس ما فيها بس كسكسي قمح بالدجاج
4: كسكسي قمح
3: اسمع وصحين دلاع يا خليل بارد وتبارك الله وما شاء الله كهو
4: لا مصلي على النبي
3: تمشي فرحان كسكسي قمح بالدجاج شنو دبارتك انت يا خليل
4: والله وخي احنا مش زين عنا الراس اليوم مش طيب ومرقه لوبيا بالراس
3: ما شاء الله على اخويا خليل ما شاء الله البارح البارح ياكل في اللحم كسكسي باللحم والعظم
4: اي
3: والزبيب
4: ما علوش من زيت خلناكل
3: مصلي على النبي العلوش يا خليل قش خذيته
4: قش خذيته مصلي على النبي يا خليل قرطه فرد نهارك كمان
3: يا خليل مصلي على النبي قش خذيته العلوش قش فيه قش فيه يا خليل قش عنده من راس خير راس كليته بعد العيد وكليته تو كيفاش
4: هو فهمني احنا نقسموه
3: قسمته ايه
4: احنا نقسموه على حطوه على زوج على ثلاثه
3: فهمتك
4: على الأربعة وش الطيبوه كل فرد مرة مالك مغاريق
3: دونك اليوم انت عندك مرقة
4: لوبيا بالرأس
3: مرقة لوبيا بالرأس ايوه وشو معها والديسير
4: ومعها هذا طريب دلها باردة لبزي ولا وهذا كهو كويس شاي أحمر والتكة
3: أكهو أكهو صح وبشفي ليك يا خليل
4: عايشك
3: يلا سيدي في الأمان شكرا جزيلا خليل الله
2: Le point marché. Le point marché.
3: نصايح من الحماية المدنية للمواطنين خلال موجة الحر الشديد تحت شعار الوقاية مسؤوليتنا جميعا نحمي أنفسنا نحمي عائلاتنا نحمي مجتمعنا إذن نصايح إذن صادرة إذن باسم الحماية المدنية نحاولوا أنه ما نتعرضوش لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة يعني ما بين 11 إلى 4 متاع العشية يعني من 11 الصباح حتى 4 متاع العشية نشربوا الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش نستعملوا شابو قبعة ونظارات شمسية واقية شمسي نبقى في أماكن مظلة أو مكيفة قدر الإمكان الرعي والأطفال كبار السن ذوي الأمراض المزمنة زيدة نحاولوا ما نتعبهمش برشا ونحاولوا نبعدهم على الشموسات ونحاولوا زيدة ديما نذكرهم بشرب المياه ما نخليوش حتى حد يعني داخل السيارة لوقت قصير يعني مش تهبط تقضي شورك ولا حاجة ما تخليش صغير في وسط الكهرباء خاصة تبدأ معرضة للشمس في حال انه تبدأ درجات الحرارة مرتفعة كما ليامات هذوما وفي حالة الطوارئ نطلب الحماية المدنية على الرقم 198 وربي يحمي الجميع توالى 10 غربة بعد شوية نلعبوا على الربح والكدويت من ادي فراو ميديكال ستور كلمونا على 71-134-396 من توا تطلبنا بشارك معنا 71-134-396 فاصل قصير وراجعين ما تبعدوش لبعيد
7: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيت الشهار على لارم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
8: سيتي.
9: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
10: جريت لاسعاد كل بيت.
8: بيبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: الله الله الله الله، من أجمل من أجمل ما قدم روف ماهر. أرد بالك على والديك، ربي يحفظنا إن شاء الله أبانا، ربي يحفظنا أمهاتنا، ربي يرزقنا رضاهم في الدنيا وفي الآخرة يا ربي، وربي يرحم كل الأباء والأمهات اللي غادرونا إن شاء الله من أهل الجنة، وربي راضينا في أولادنا، ربي راضينا إن شاء الله في وليداتنا ويصلح حالهم ويرزقنا برهم إن شاء الله، وربي يزيننا ويزينهم بحسن الأخلاق. 9:51 دقيقة على موجات راديو رما، فهم لقيت ذي باش نمشيو لبارا فارماسي أو ميديكال ستور مع أمينيا. برا فارماسي أو ميديكال ستورم سيكن، شوف الدنيا زينة. نحكيو على الادريس الأولى اللي تلقاو فيها أقوى وأفضل العروض الصيفية باش تاخو كل اللي حاجتك بيه من اللي برودوي برا فارماسوتيك وبرا ميديكال بأحسن سوم في المارشي، أحسن سوم في مساكن. معليك كان تمشي تعمل تطلع على البرا فارماسي أو ميديكال ستور، تلقاوها في مساكن مقابل المناج قريبة المستشفى الجهوي، ووين ليسي تكنيك تلقاو على ذمتكم طيلة أيامات الأسبوع، موجودة طيلة النهار يوميا من الاثنين حتى للحد، وتلقاو ستاف كامل يوجهكم ينصحكم ويودكم بالبرودوي اللي تلوجوا عليه. عملوا طلة أيضا على الباج فيسبوك والكونت انستغرام أو ميديكال ستور. أماني حاضرة معنا بالهاتف، صباح النور ونهارك زين يا أماني.
1: صباح النور كمان، نهارك زين
0: إن شاء الله، نهارك أسعد لأمات يا أماني، لبس عليك
1: عايزك. الحمد لله،
0: نحو الحمد لله. عندي سؤال يا أماني يتطرح برشا، هل تتغير الاحتياجات متاع البشرة متاعنا من فصل إلى آخر؟ شو معنى تلاني؟ شنو المقصود؟ البشرة متاعنا تتأثر بتغير الفصول، هل من الطبيعي أن تتغير احتياجاتها من وقت إلى آخر؟ نحكيه لهنا على البخدوي اللي نستعملهم والروتين للعناية بالبشرة.
1: إيه كمان، دونك بصفة عامة برشا ناس كي يستعملوا دي برودوي كيف سوا في الصيف ولا في الشتاء يلقاو ماشي معاهم ويقعدوا يستعملوا فيه على طول العام. لين يجي ماما ويحسوا اللي هو ما عادش افيكاس للبرودوي نتاعهم.
0: ايوه.
1: يمشي يقولهم ان البرودوي تبدل وما عادش ماشي مع البشرة نتاعهم. لهنا نحب نفسر لكم علاش الافيكاسيتي نتاع البرودوي باش تبدلوا الى باش تنقص. مش على خاطر البرودوي ما عادش افيكاس، اما على خاطر احتياجات بشرتنا هي اللي تتبدل.
0: ايوه، يعني استعمال نفس المنتجات طوال السنه ينجم يكون مش مناسب، ما يعطيناش النتيجه اللي حشنا بها.
1: بالطبيعة على خاطر البشره نتاعنا هي ثابته واحتياجاتها نجم تتغير برشا عوامل، كيما العمر، كيما نمط الحياه اللي نعيشوا فيه، كيما الصريف، واهم حاجه واكثر حاجه نجم تأثر على احتياجات بشرتنا هي الطقس نتاعنا والكليمات اللي تبدل من السخانة للبرد والى من برد السخانة.
0: وهذا يخلينا بطبيعتنا الا وجوديم على المنتوج المناسب.
1: بطبيعة كمال، هو في الصيف السخانة تزيد، الوجه يولي يعرق أكثر، يزيد أكثر، هذاك علاش ديما نلوجوا على منتجات تكون خفيفة وامتصاقها سريع. اكستور تبدا ليجير، تبدا في البيض، توشي سي اكستور تو، ماهيش كولون، يعني الفيني نتاعها ما يقعدش يتلبط على بشرتنا في السخانة، عكس الشتاء اللي لهو البارد والريح يضعفوا حاجة للبشرة والبشرة تزيد تشيح، وهنا البشرة تحتاج ترطيب وتغذية أكثر.
0: واضح، هذا بالنسبة للشتي حاجة والصيف حاجة أخرى، وكل حاجة عندها البرودوي المناسب لها. وسؤال لنا، وين نجم نلقى لي برودوي اللي حاجتي بهم لجميع الفصول وحسب التغيرات يعني الموجودة؟ وين نجم نلقى أحسن سوم؟ وين نجم نلقى زادة اللي ينصحني ويوجهني أماني؟
1: بطبيعة كمان هي أدريس واحدة في أول ميديكال ستور، في أول ميديكال ستور باش نلقاو الكونسيل باهي، سيرفيس الباهي باش نلقاو لي بري الباهين. دونك مرحبا بالناس الكل، من 15 جويليه لي بروموسيون لي فونت فلاش. دونك خليني نفكر اللي كل دو زيكرون معاهم كادو، وكل تروا زيكرون معاهم كادو، ومعاهم 10% تخفيض اضافيه على التخفيض اللي عندنا في الفرع.
0: واضح، يعني الدليل ما يوفيش، الدليل في كل فصول صيف ولا شتي،
1: في كل الفصول
0: في كل فصول الدليل ما يوفيش، وتلقاو كل حاجتكم واكثر من هكا، تلقاو ستاف ينصحك
2: يوجهك يدلك للحاجة المناسبة ليك. أي أمين يا إذن اللي حبي يكلمكم سواء ينجم يجيب أحدكم وننصحكم أعملوا طلع أعملوا طلع على البراخة تلقوا برشة حاجات إذن تلوجوا عليها وتلقاوها زادة بأسعار مناسبة جدا. الناس اللي ما تنجمش تخدم تحب تتمتع بالعروض هذه ولا هي بعيدة يعني تسمع فينا إذن تنجموا تكلموا 53 3 0 6 6 6 يعني 53 3 أصفار 6 6 6 والبرودوي متاعهم يوصلهم حتى الباب الدار
1: بطبيعة كمان. دونك نفس نجم نجيب حدا مرحبا بالناس الكل شوف لي فورماسيون نجم يجربوا لي زيكران شوفوا لي تكستور باش يعرفوا يختاروا لي برودوي أدابتي لبشرتهم والاحتياجات بشرتهم. سينو اللي ما نجمش يجينا كنتوا على رقم التليفون 53 0 0 0 6 6 6 وإلا يبعثنا ميساج على الباج متاعنا فيسبوك وميديكال ستور وإلا انستغرام كيف كيف. وديما نذكر ونقول راهو كيما اللي باش يجي كيما اللي باش يعدي بالتليفون ولا بالفيسبوك
2: راهو الدليل هو
1: مرحبا بالناس الكل.
2: واضح اماني اش عندنا كادو اليوم؟
1: اليوم عندنا سيروم تاع شعر دونك الكانيون في المعد تختار السيروم اللي يناسب شعرها وصحه وفرحه.
2: اي نعم اليوم اللي باش تربح معنا هي باش تربح معنا سيروم تاع شعر تختار وهي وميديكال ستور الدليل متواصل عبر كل الفصول بأحسن المنتوجات والأسعار وفي نفس الوقت الكادو متاعك تختاره أنت بيدك كيما تحب عليه أنت بالضبط. دونك كلمونا على 71 134 300 96. أماني مشكور على تدخلك معنا ونهاية أسبوع طيبة فينا مان. يلا احنا نمشي
0: برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن شوف الدنيا زينة.
2: فاصل قصير ثم نرجع ناخذ شكون زعما باش يكون سعيد ولا سعيد الحظ اللي باش تشارك معنا اليوم.

0: نقول شكرا لكل مستمعين اللي اختاروا يبدأوا نهارهم ويعيشوا الصبحية مع راديو راما فام لقاية ذي. نمشي للربح مع أو ميديكال ستور.
1: بليسيتي
0: برا فارماسي أو ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة. معنا مدام هجر بالهاتف. صباح النور ونهارك زين.
2: صباح الورد والياسمين.
0: شلون نهارك طيب يا مدام؟ منين تكلم فينا؟ قوي لنا صوتك شوية باش نسمعوك بالباي. منين تكلم فينا مدام؟
2: مساكن.
0: من مساكن. مرحبا بيك. تخدم ولا في الدار؟
2: نخدم.
0: ربي عينك ان شاء الله. ربي عينك ان شاء الله. ايلي للبيه. سمعت اماني بالبيه؟
2: سمعتها. ديما نسمع فيكم.
0: ايوه. دونك ديما ركزوا في كلام اماني خاطر السؤال والاجابه من خلال ما قالته. السؤال بتاعنا اللي سالناه لاماني لليوم: هل من الافضل انه نستعمل نفس منتجات العنايه بالبشره طوال السنه ولا لازمها تتغير حسب احتياجات البشره وتغير الفصول؟ نحافظ عليها هي بيدها ولا تتغير حسب الفصول؟
2: الفصول وحسب اللي تام تاع البشره.
0: عاود لنا خلينا نسمع الاجابه بالبيش. قلت لي
2: لازمها تتغير المواد التجميليه بالطبيعه بخاطر تغير الفصول وبالستريس وبالتغير.
0: سي بون الاجابه وصلت. برافو. مركزه مليح مدام هشر. برافو. يعطيك الصحه يا مدام. يعطيك الصحه. مبروك عليك ربحت معنا اذا الكادو نتاع اليوم. يكلموك اكيد ويتواصلوا معك كيف باش تاخذ الكادو نتاعك. علاش كنت حاب تسلم في الاخر؟
2: نسلم على دارنا الكل، على اخواتي ولد اخواتي، رجل اختي ربي يشفيها وبحلينا.
0: ربي يشفي ان شاء الله.
2: وعليكم انتم.
0: مرحبا بيك يا هاجر. مرحبا بيك.
2: هاي لله.
0: نهارك سعيد مبارك. مبروك عليك الكادو اليوم.
1: بليسيتي
0: برا فارماسي أو ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة. نواصل معكم احنا المشوار بعض الدقائق هكا باش نكملوا ديما مع اهدائكم بسرعة بسرعة بسرعة. نسلموا على مدام نجاة بابا، مدام وسيلة لبعيلي الجار الصباح الورد، تهني حميتها مدام فاتحة غريب بلقاء ولدها هكا بعد غربة متاع 15 سنة. يا سيدي الحمد لله. اذا نقولوا احنا على السلامة وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. مدام سهام بن عبد الكريم صباح الورد تقول لولدها يوسف بن قاسم مناسبة عيد ميلاده كل عام وانت بألف خيرة. خلينا كل غنية مدام رحابة يونسي تحب تهني أختها مريم يونسي بعيد ميلادها اليوم، تقول لها كل عام وانت بألف خيرة.

خالد بن سالم يهني ولا عفوا مدام سهير الدريره تهني زوجة خالد بن سالم بعيد ميلاده تقول له كل عام وانت بالف خيره. تهني زادة بنت اختها سيرين بعد تحصل على شهادة ولا شهادة تخرج. ألف مبروك عليكم. نكملوا معكم احنا نكملوا معكم عفيفة صباح النور. إذا ان شاء الله سلامات لأخوك لله وسيلة تحية ليك نجاح تحية ليك. دليلة عمروني مدام منيرة الصالحي تسلم على محبوبة بنت عبد العزيز تقول لها كل عام وانت بالف خير أحلى محبوبة ربي متعك بالصحة والعافية ويخلي لك ميمتك. عائشة بن جيمة تقول لبنتها مسر مناسبة عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير وإن شاء الله راك ناجحة في حياتك.

0: ليكم اللي تخلتنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فيم شان عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. احنا نوصل معكم لقيت ذي لختام حلقتنا، مشكورين كل الفريق حافظ بن صالح مهدي خليل، هذه أجمل تحيات كامل زرلي ملتقانا إن شاء الله باش يكون معكم الأسبوع القادم. من الوقت نقول لكم نهاية أسبوع طيبة، شكرا لحسن الاستماع والانتباه، إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تونستوا معنا وجمعة طيبة للجميع.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
2: يا فتح ويا رزاق صباح الخير نهارك زين.
1: ملا ما تنساش كل يوم عدل الموجة على رما فيم، واسمع النهار على صباحه من 7 للـ10 مع كمال ومع الصبحية، في الدار في الخدمة ولا في الثنية، تبع الأخبار أسواق المرشي وقضية الدار واش كتبت الجرايد كل نهار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، وبالكادوات تعمل أفار تعمل أفار. مش قلت لك النهار على صباحه؟ النهار على صباحه أرانا فام
3: في ساكن
1: في سوسة،
3: تونسنا
1: تونسنا بقية الشهار على أرانا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، على أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار

الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الإشهار على رام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار ولا عقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فوات على لرم فهم كل سبت واحد. ما تنساش باش تعدل الموجة على لرم فهم من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة كل سبت واحد على لرم فهم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على لرم فهم. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور وخمس سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم افام. بنة الموسيقى نون ستوب على ارم افام.
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: القناص موعدكم اليومي على ارام اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد، واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا، جمعه مباركه لكم الكل. ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 في موعد جديد من حصه القناص بتاريخ اليوم 26 جوان 2026. نذكركم بامكانكم التواصل معنا على 71 134 396، وايضا بامكانكم التفاعل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. حديثنا باش يكون سبور في حصتنا اليوم، استضافة لنادي الملاكمة بمساكن، ونحكيه على البطولة الوطنية لصنف الوسط وزن 75 كيلوغرام. شكون معنا؟ المدرب حبيب الساكلي، أيضا سيد عمر كشات المدرب، وعدد من الملاكمين اليوم للحديث على التتويج ونتائج الفريق أكيد، والمسيرة لعدد من الأبطال بطبيعة اليوم لنادي الملاكمة اللي يخدم في خدمة كبيرة. سينو زادة باش نبقاو في السبور، باش يكون معنا أنور رويس باش يحكي على تجربته الاحترافيه، لاعب السابق لهلال مساكن في كره اليد. باش نرجعوا للموسم الاستثنائي اللي كان قضاه عمناول في فرنسا، وربما ايضا نرجعوا لبعض المعطيات والتفاصيل فيما يخص الهلال الرياضي بمساكن. مرحبا الناس الكل. مع بدايه الحصه نحب ديديكاس خاص يعني من في صالح الغرمول لابنه مهيب الغرمول بعد نجاحه في البكالوريا، يقول له ألف مبروك النجاح، وإحنا مهيب نقول له ألف مبروك النجاح، وإن شاء الله مزيد من التألق ونشوفوك إن شاء الله في أعلى المراتب.

أنا كل عام إن شاء الله ديما الفرحة موجودة سي صالح في دارك، وربي يفضل لك صغيراتك ومهيبك إذا النجاح الرياضي والدراسي، ربي يوفقه إن شاء الله يعني المستقبل يكون خير. كيف نحب ديديكاس خاص لسي صديقنا أكيد باش نحكيه على سي محمد علي الكعيبي، الانيفرسير نتاعو عيد ميلاده البارح، أخته نجاة تسلم علي برشا وتقول له ربي يطول في عمرك وإن شاء الله بالخير والصحة والعافية.

11 و10 دقائق فاصل قصير ومن بعد اكيد البدايه مع ضيوفنا من نادي الملاكمه في مساكن. مرحبا بكم الناس كل راجعين بعد شوي في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: أرانا فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: تقيت الشهر على ميرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديش 22 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى. نحكيوا على نادي الملاكمة بمساكن وسعيد برشا بحضور المدرب سيد حبيب السكلي، أيضا السيد عمر كشات، أيضا الملاكمين والأبطال اللي حاضرين معنا، عبد الباسط حفصية، نجم الدين حفصية، وريان سيسي. مرحبا بكم، نورتونا وشكرا لكم على تلبية الدعوة. سي الحبيب أهلا وسهلا.
2: شكرا، بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة، ومشكورة راديو رام فام ومستمعي راديو رام فام.
1: كل الشكر ليك على الحضور، تحية لكل الحضور. بتبعنا باش نبدأ مع سي الحبيب وباش نعطيه الكلمة أكيد لكل الحضور في هذا الحديث على البطولة الوطنية الأواسط وزن 75 كيلوغرام. سي الحبيب، الرحلة اليوم في تكوين هذا البطل والوصول إلى هذا التتويج عبد الباسط حفصي.
2: عبد الباسط حفصي هذا التتويج الثالث بالنسبة لي هو بطولة تونس. البطولة هذه استثنائية شوية، كانت صعيبة، الميزان تاع 75 كيلو في ملاكمين ممتازين، معناتها بمجهود وبتضحيات كبيرة من الملاكم ومن الجمعية، معناتها باش وفقنا ربي وعملنا ميداي دور في الميزان هذا اللي هو ميزان كما قلت لك صعيب برشا.
1: عمر مرحبا، اهلا وسهلا، كل شكر ليك على تلبية الدعوة. اكيد عندكم دور مهم اليوم في مرافقة الصغيرات، هذوما اللي اصبحوا ما عادش صغار، اليوم كبار بالاداء وبال يعني التتويجات نتاعهم.
3: مرحبا بك ميدي، ومرحبا بمستمعي ذات رام فهم. والله الحقيقة أني ما أدهل المهمة متاعي سنيك كانت تسهيرية أكثر منها تدريبية.
1: هذا نحكي على المرافقة اليوم والحضور سهل. أكيد مع الأبطال
3: المدربين اللي كانوا معنا كانوا سحبيب وسي منصف وسي محمد وسي مراد، هم اللي كانوا يشرفوا على التدريبات معتها، واني كانت المهمة التسهيرية أكثر باش نحاولوا نقصوا شوية البريسيون على الزنترونور كل. الحقيقة مشكورين للبوكسور اللي عملوا ريزولتا باهي، معناتها حتى عندنا دو بوكسور ما وصلوش معناتها للنهائي بحكم فما
1: معناتها
3: 64 و 50 كيلو. كنا نجمو نوصلو معناتها تروا بوكسور للفينال بحكم فما شوية ظلم تحكيمي الحقيقة، لكن ما يمنعش
1: ظلم تحكيمي تبع حتى في البوكس
3: موجود
2: والله ظلم كبير.
3: ما احنا ما نحبوش نتكلموا، ديما ما نحبوش نقولوا ما تظلمنا التحكيمين، ديما نقولوا لاولادنا لازمنا نخدموا ما تاو ريزلتا ما تاع الرينك، ما نحبوش. اما الحقيقه تظلمنا ما تاع بالشد الفنيين الموجودين غادي الكل. كنا ما تنعملوا كنا نجموا نتوجوا حتى بار ايكيب مش ما تاع انديفيديوال. مشكورين لي بوكسور على البيرفورمانس اللي قعدوا فيها، ما تاع بوكسور باش نقعدوا ما تاع عام كامل نحافظوا على نكون معناتها باش توصل تلعب بالدور النهائي لازمك تكون حاضر معناتها لاخر مرحلة، تكون حاضر فيزيك مو تكنيك مو تكتيك مو، معناتها الميريت الكل يرجع للي زونترونور اللي بذلوا مجهود كبير باش خلوا لي بوكسور نتاعنا يوصلوا للمراتب المتقدمة هذه الكل.
1: اكيد عبد الباسط مرحبا، مبروك التتويج. اكيد التتويج نتصور مهم برشا في مسيرتك. عبد الباسط اقرب شوي جزت للميكرو. التتويج كان مهم برشا نتصور في مسيرتك وما كان سهل.
4: المرة الثالثة نتوج بطولة تونس، المرة هذه بالحق كانت صعيبة شوية برغم بوكسوريت قوى معناها والبوا قوى 75 كيلو معناها مستوى عالي شوية غادي معناها ما كانش سهلة، هو الحمد لله بعد تعب عام كامل وخدمة وكل جبنا الحمد لله.
1: موش أول تتويج بالنسبة لك؟
4: هذه المرة الثالثة.
1: زوز تتويجات
4: عام في الستين كيلو، عام عمناه 75 كيلو وسنه زاد 75.
1: يعطيك الصحة. دونك أنت قداش تقريبا عندك تلعب في البوكس؟
4: عندي تو بريسك 5 سنين كيك.
1: 5 سنين البوكس الحبيب ما يستحقش معناها في ساعي نجم يتأقلم البوكسور معناها حتى كيم يبداش من صغره معناها يبدأ عنده لي كاليتي
2: هو لي شانس أكبر كي تبدأ صغير. ديما في البوكس قد ما تبدأ صغير قد ما تبدأ معناتها قدرتك على الابرونتيساج وعلى
1: فما عبيد موهوبة ما عند ربي
2: فما أكيد معناتها كي ناخذوا مجموعة مش كل بشوي وابطال معناتها فما ناس في مواصفات معناتها فيزيولوجية وفما معناتها خدمة مواظبة فما حاجات
1: كي نقولوا اليوم الصفات سي الحبيب الصفات اللي تميز البطل باش ينجم يوصل لل
2: هو خاصة المواظبة والإصرار على كونه معناتها همته تكون عالية باش يتحمل التعب وباش يتشبث معناتها بالطموح نتاعه وبالأهداف نتاعه يوصل لها إن شاء الله.
1: عمر دونك التتويج نصور ما كان سهل دونك نصور برشا صعوبات حتى اعترضت يعني العمل الإداري أو حتى الجانب الفني المدربين اليوم باش تلقاو عندكم أبطال.
3: والله صحيح معناتها كما قلت لك لعبنا الفينال معناتها مع ملاكم الحرس الوطني هي جمعية كبيرة معناتها معروفة بلي بوكسور نتاعها نبداو نترينو في سبتمبر نكملو في جوان براتيكمون معناتها ستاف تكنيك موجود من 4-4 انترونور ماهوش بالسير كيما قلت لك ومشكور سي محمد بريري اللي اعطانا الدعم المادي والمعنوي باش نكونوا في المستوى هذا وليكيب هذه ماتا جونيور نحكيو حتى على التو دو بريزونس نتاعهم في لونترينمون ماتا فما نحكيو على 90% ولا 95% بنسبه الحضور نتاعهم في الحصص التدريبيه هذا ماتا حاجه مهمه لي المهمه انه باش نكونوا موجودين في المراتب هذه حاجه مهمه انك تكون معناتها الديسيبلين والكوراج وتبدا انت اللي تحب باش ينجم لونترونور زاد يعاونك ويدز معاك
1: كوميم زاد في مساكن عندنا تقاليد في البوكس
3: بطبيعه من المساكن راه من 1945 فرع الملاكمه في ليل المساكن
2: فهمت اقدم الرياضات
1: كي نقولوا مساكن نقولوا بوكس الحقيقه معناها على غرار الركبي مساكن يعني ليزيكيب اللي تقرا الحساب في الملاكمه
3: صحيح معناتها والبوديوم راه مش جديد علينا احنا كمساكن معناتها من قبل احنا كنا نتوجوا باريكيب بريسك في جميع الاصناف كسوا ميني كادي جونيور سينيور هذا نقولوا بار ايكيب متوجين مش نعملوش ريزولتا انديفيديوال وان شاء الله نرجعوا للبوديوم
1: ديه احنا واش نسمعوا نجم الدين حفصيه زاده كيف اللي ربما ما سعفوش الحظ باش يكون من المتوجين لكن نتصور حتى بعد شويه سي الحبيبي نجم يعطينا اكثر الجانب الفني وشنو الحاجات ابار التحكيم بطبيعه اللي كانت ربما بعض الجزئيات والتفاصيل اللي خليته اليوم ربما ان شاء الله المستقبل يكون خير والتتويج نجم الدين اهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا بك عايشك
1: دونك حكينا شويه الباركور نتاعك العام هذا
5: والله الحمد لله هو على كل حال ربي ما خدمنا على رواحنا هزيت بطولة الساحل ترشحت بطولة تونس لعبت الربع النهائي مع العسكرية
1: وزن
5: 55 كيلو جرام لعبت مع العسكرية بتاع تونس تفوقت عليه 3 جولات اما غالب التحكيم ما كانش حاضر ما كانش معناته في المستوى والحمد لله على كل حال كلها معناتها كنا بعد كل هذه الخسارة معناتها ما ترجعنا كان قوى إن شاء الله ونزيدوا نخدم على رواحنا ونزيدوا نرجع خير من قبل وإن شاء الله خير وكهو
1: عندك قديش ري نجم الدين تلعب في البوكس
5: عندي أكثر من 5 سنين كيك
1: ما شاء الله دونك فما تتويجات في السنوات اللي تعديت ولا
5: فما هزيت 3 مرات بطولة الساحل مرة ديزيام بلاس في بطولة تونس في المينيم ومرة زيبت رميال بلاس في تونس في الكادي
1: ما شاء الله به ريان زاد كيف حكينا شوية على الباركور متاعك العام هذا وقدش عندك تلعب في البوكس نتائج متاعك وزاد حكينا على دور العائلة اليوم واقفة معاك اليوم باش تلعب البوكس ولا لا
6: السلام عليكم
1: سلام
6: سني شاركت في البطولة ربحت الكومبا الأولى والكومبا الثانية معناها صارت مظلمة تحكيمية الكومبا ماشي في اتجاه واحد وظاهرة معناها شكون الرابح الحمد لله يا ربي هو على كل حال خسروني كاو ان شاء الله عام الجاي بطولة كاو
1: قداش عندك
6: ترى عندي تو هذا العام الثالث عامين وعام الثالث
1: العائلة واقفة معك
6: اي واقفة معايا وشجعوا فيا وحتى المدربين زاد نشكرهم سي مراد سي الحبيب وسي عمر وسي محمد وسي المنصف ونشكر زاد سي محمد بريري على وقفته معنا ودعمه ماديا ومعنويا وفرنا الظروف الملائمة وكاو
1: يعطيك الصحة ريان. سي الحبيب اليوم فما الإمكانيات باش نزيدوا نقدموا أكثر والنتائج تكون خير ولا لا؟ الحقيقة الظروف ملائمة ولا لا اليوم في
2: هو الحقيقة باش نكونوا منصفين للناس كل أي. نحب نشكر معناتها كل من تولى أمر الملاكمة وكل من مدنا يد المساعدة للتوضيح معناتها راهو سي محمد بريري بارك الله فيه وفرنا معناتها أرضية وفتح لنا فاق معناتها باش نتطور وباش نخدم كل شيء. أما الرئيس معناتها الفعلي توا هو خالد محجوب. الباساسيون مصير إن شاء الله كل سلاسة وقاعدين معناتها في تناغم ومش إن شاء الله باش ليد في الليد الناس كل باش معناتها سي محمد بريري
1: تتغير الأسماء والأهداف نفسها.
2: أما الأهداف هي بيدا سي محمد بريري الحقيقة توفر لنا معناتها كل ما يلزم باش نقدمه باش نتألقوا بارك الله في الناس كل كسوة معناتها
1: وانت تدربوا توا صلاح بيه
2: توا في استاد الرجبي. احنا توا من جملة العوائق اللي عنا هو ضيق السالة ترينو في سالة معناتها
1: قاعدة الألعاب الفردية
2: قاعدة الألعاب الفردية ما فهمناش التوا مسكرة هي نورمالمون معناتها كان
1: قدمتوا مطلب باش تستغلوها ولا
2: والله قدمنا مطلب
1: قبل بالرفض
2: لا مش بالرفض
1: اوناتونت
2: هو توا اوناتونت على اساس وانه ما نعرفش السبب اللي قالوه الحقيقه بيزار شويه يقولك ما عندناش بيرسونيل باش نخدموا السالة الور كو ما نعرفش
1: مش قلق من رينغ فور اكزامبل
2: لا لا هما زاد من جمله الشروطات مع تركات بالعام تاع البلديه السابق معناتها قالوا انه ما تحطوليش رينغ في الساله ما تعلقوا لي السيكان معناتها شروط معناتها تعجيزيه احنا ساله
1: ترينو مع جنون
2: ولا ما احنا ساله معناتها باش تكون كونسول البوكس لازم فيها دي ساك
1: مينيموم
2: دو فراب لازم فيها رينغ هذيك هي معناتها سينسال سبيسيفيك للرياضة هذه. إذا كان معناتها مش توفر لنا فضاء كهو معناتها
1: تنحي بتاعها صعيبة هي الرينج ما حضرتش هذي معناها باش تحطها وتنحها بار اكزامبل تاخذ شوية وقتها
2: تاخذ وقت هي إذا كان مش تتنصب خطر توا هي الرياضات اللي تجعلت لهم السالة هذه حتى لو كان مش نتقاسموا السالة مثلا مع تيكواندو مع كاراتيه مع كذا هما بيدهم يقلقهم رينج وهما بيدهم ما أنت يستحقوه الرينج ويستحقوا الليساك
1: مش حتى فوس تأخذ برشا سباس
2: تأخذ سباسي سباس احنا مش استغلوه مناش مش فهمت معناتها حتى في السيونس العاديين تاع لونترينمون الرينغ نستعملوه يوميا نستعملوه الرينغ واش كان في اللي كومبا اوفيسيال دونك بالنسبة للتوضيح شوية لحكاية الشامبيونا وصعوبة الشامبيونا يفهم شوية انستابيليتي معناتها على مستوى الجامعة وكل شيء دونك صارت لخبطة في المواعيد تاع البطولة ما احترموش الرزنامة هذاك علاش معناتها الولاد نتاعنا لقاو ديفيكولتي خاطر توا في لي كاتيجوري تاع لي جون هذوما ديزاتليت قاعدين يكبروا احنا معناتها وقت اللي نعملوا لونجاجمون في ديبي دو سيزون معناتها مثلا جاجينا بريان مثلا في الخمسين كيلو نجم في الخمسة وخمسين كيلو بعد يكبروا يوليوا صعيب عليهم باش يجيبوا الميزانات هذيك نورمالمون البطولة تتم في أشهر معينة وتحسم أمرها أما كي طول هما في حالة نمو معناتها تولي صعيب عليهم باش يرجعوا الميزاناتهم هذاك علاش ساعات الروند
1: على قديش لعبت القاب
2: تو معناتها برسك قريب العام معناتها واحنا صغير معناتها في العمر هذا في عام يزيد لك 3-4 كيلو معناتها
1: بيان سور
2: الكاديم تو مازلنا ما بديناش البطوله تاع الكاديم معناتها من المفروض رانا تو في سيزون تاع راحه تاع ريكوبيراسيون تاع مالوريزمون معناتها قاعدين نخدموا في ظروف صعيبه برشا والرزنامه هي اللي صعبت علينا معناتها الخدمة والتتويج معناتها
1: عمر شنو طموحاتكم المستقبلية؟
3: والله نطمحوا باش نكونوا معناتها نفس المراتب الأولى في جميع الأصناف كسوا مينيم ولا كادي جونيور سينيور مساكن ماهوش غريب علينا البوديوم كيما قلت لك معناتها مستنسين التوج بالكفريق ان شاء الله بتضافر جهود الناس كل سواء من الاداره القديمه ولا الاداره الجديده مشكوره حتى الاداره القديمه معناتها حتى بلا خدمه ولا ما توفروا ان شاء الله نتلموا الناس كل يد واحده.
1: تو قديش عنا من كلوب في مساكن بوكس واحدة قادة كلوب برك
2: كلوب برك هو توجد الفترة قصيرة خدمهم باراليل مع انت
1: ذلي حتى الهلال مش ناشطة
2: الهلال لا تولى
1: مزال
2: عمل دو سيزون
1: مجمد معناها مزال
2: مجمد هي وقعتك الواقعة تلات تضرب وقتها و
1: عبد الباسط تتويج نصور دونك ما كان سهل فما الجانب الذهني والبدني مهم برشا حتى باش تعطي ليكزامبل اليوم للصغير الباقي زملائك اكيد فما تتويج اكيد اكيد وراه برشا خدمه وتحضير للتتويج هذا.
4: والله صحيح في برشا خدمه في برشا تعب. بالحاجه الوحيده اللي خلتني اني نقدم ونتحسن معناها في الملاكمه اللي هي الديسبلين المواظبه. المواظبه عندها معناها دور كبير في السبور هذايا باش نجم تقدم وتتحسن تكنيكمون فيزيكمون كل لازم ديسبلين والمواظبة على السبور هذا.
1: دونك اصعب نقولوا احنا نزال والكومبا في الـ في الـ في البطوله هذه
4: هو
1: ولا ما لقيتش قلق
4: معناها مش ما لقيتش قلق. البطوله هي تاع تونس البطوله تونس كلها نورمالمون كومبات كل صعب اما اللي صارت لي معناها فيها مشكل وصعيبه شويه بالحق دمي فينال مع صفاقسي بالرغم معناها الظروف واللي تعديت بها في الكومبا الحمد لله ربحنا.
1: اكيد يعطيك الصحه ان شاء الله. عبد الباسط مجديد من التتويجات خليكم كلمه نبدا بنجم الدين فماش ميساج اليوم تحب توصله لاصحابك لعائلتك للهيئه الاطار الفني.
5: والله نشكر كامل الاطار الفني بالمدربين سي الحبيب وسي مراد وسي محمد وسي المنصف وزيد نشكر سامر على مرافقته معنا على الديبلاسمونات ونشكر زادة نشكر برشا زادة رئيس جمعيتنا محمد بريري على كامل
1: الوقفة
5: على كامل الوقفة متاعه معناتها من دافع معنوي ومادي معناتها والحمد لله نشكره ونحب نوصل المساج لصحابي انه معناتها الربح والاصرار والعزيمه ما يجي كان بالديسبلين والخدمه ونخدموا مع بعضنا برشا برشا ونشكرهم زاد على خاطر بفضلهم هما وصلت للنيفو هذا والحمد لله.
1: يعطيك الصحه نجم الدين على الحضور وان شاء الله ترجع بحذانا بتتويجات اضافيه. ريان شنو زاد كيف كيف ماشى ميساج اليوم تحب توصله لاصحابك ولا الاطار الفني والهيئه المديره؟
6: نحب نشكر الاطار الفني كما قلت لك بكري سي الحبيب وسي عمر وسي مراد وسي المنصف وسي محمد على تشجيعهم لنا والمواظبة معاهم معانا زادة ونشكر زادة سيد رئيس الجمعية على معنا على الوقفة معانا ماديا ومعنويا وسهل لنا برشا أمور في الديبلاسمون في برشا سبارينجات في كل شيء وحسننا ظروف الصالة ونشكر زاد أصحابي لو وقفوا معنا وكنا معنا عائلة واحدة ونشجع بعضنا على الانترينمو ونكونوا معنا ديسبلينين الناس كل وإن شاء الله معنا ما يجي شيء بسير وإن شاء الله جاي خير بر.
1: يعطيك الصحة ريان سي الحبيب طموحاتكم المستقبلية فماشا ميساج اليوم مستقبل هذه الرياضة الفردية اليوم في مساكن يظهر لي العناصر هذه تبشر بخير كبير نتصور برشا عناصر أخرى زاد عندهم لكاليتي وإن شاء الله يكونوا حاضرين معنا بتتويجات نتصور خدمة كبيرة في الجانب القاعدي سي الحبيب في الجمعية
2: هو هذه تو النقطة المضيئة والحاجة اللي تفرح كوننا معناتها الجون متاعنا عندنا معناتها جروب ما شاء الله واعدين والانضباط معناتها موجود وقاعدين يبذلوا في مجهود باهي قاعدين معناتها كيش نقول نرتقي بهم في المستوى ان شاء الله ونطمحوا بهم معناتها لتحقيق نتائج تليق بنادي الملاكمة وبتاريخ الملاكمة في مساكن.
1: اكيد
2: نشكر كل من مدنا يد المساعدة وان شاء الله معناتها القادم خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله عمر كيف كيف دونك نتصور العمل القاعدي برشا عناصر مستقبل موجود اكيد قدام نادي الملاكمه خدمه مع بعض الامكانيات ربما نقولوا احنا شويه امكانيات اضافيه اكيد التتويجات تكون حاضره بقوه.
3: والله ما تحسن الظروف والخدمه القاعديه كما تحكي اللي يشرف عليها سي منصف وسي حبيب معناتها الصغيرات نتاعنا اللي موما معتها كفاءة كبيرة في جمعيتنا، وبتضافر جهود الناس كل كسوة لدارة القديمة ولا لدارة جديدة ولا احنا البوكس مسكر رو معتها ونفهمي معتها منش حتى في الصالة ما هوش مجرد علاقة انت انترونور وبوكسور وكهو معتها ونفهمي بالحق. ان شاء الله كما قلت لك الناس كل نتلموا يد واحدة ونحسنوا الظروف ونخدموا وان شاء الله فما كان الخير، وان شاء الله تلقونا النفس على المراتب الاولى في جميع الاصناف وترجع مساكن كما كانت قبل في البوكس معناتها نرجع البوديوم ونرجع نشرفوا المدينه هذه اللي معناتها شرفناها قش مره في بريطانيا الملاكمه.
1: هو اخر نقطه ربما سي الحبيب نحب نكملها معاك، نصور اهم واحسن مطلب ربما وطموح النادي يكون فما ان سباس يليق اليوم بنادي الملاكمه لممارسه هذه الرياضه، علاش لا يكون عندنا فضاء خاص بالملاكمه باعتبار انه هذه الرياضه اليوم تاريخيا من اقدم الرياضات الموجوده، من اكثر الرياضات اللي جابت تتويجات وعلى كل يعني المستويات الوطني والدولي زاد كيف كيف، وخرجت عديد الأسماء. يظهر لي وقية اليوم باش يكون عندهم فضاء خاص لممارسة اليوم رياضة الملاكمة.
2: أكيد إن شاء الله احنا تو على منوال معناتها ملاكمين الكبار متاعنا، على منوال حبيب محجوب، معز فحيمة، عنا سامي كبيرة في البوكس، محمد هميلة، معناتها هذوما بوكسيو في الإشيال انترناسيونال وحقوا نتائج معناتها بارة، وإحنا هذوما معناتها إن شاء الله باش ياخذوا المشعل. أكثر حاجة معناتها اللي كيش معناتها تسهل لنا تحقيق الأهداف هذه خاصة فضاء يليق بالنادي وبتاريخ الملاكمة في مساكن. سي محمد بريري وعد وأنه فما فضاء آخر اللي في استاد في الملعب البلدي تاع مساكن، معناته فما فضاء يحب يهيئه لنا ويولي هو السالة معناته تاع البوكس في غياب معناته السالة معناتها اللي تعملت واللي قاعدت مسكرة ما فهمناش علاش.
1: نتعداو الإجراءات الإدارية وبعدها نحكيو على الجانب المالي والتمويلي وشكون ربما يتكفل، يعني الحقيقة فهم برشة تعقيدات وبيروقراطية الإدارة التونسية تنجم تخو يعني سنوات. إن شاء الله احنا نقولوا فما تسهيلات وفما كان الخير والأمور تمشي بسلاسة ونشوف فضاء اليوم يليق وفضاء ملائم اليوم للملاكمين في مساكن
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك سي الحبيب عمر، يعطيك الصحه. شكرا لكم على تلبيه الدعوه. تحيه لكل الابطال اللي كانوا حاضرين معنا، ريان ساسي، نجم الدين حفصيه، وعبد الباسط ايضا حفصيه. كان هذا حديثنا على نادي الملاكمه بمساكن. باش نخرجوا احنا فاصل وبعد مواصلين في القناص. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: أنتم تسمعوا في القناص على RMFM.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في القناص على أرام فام.
4: رجعنا لكم من جديد نصف نهار وثلاثة دقائق، نسلم عليكم الناس كل ونيصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 حب السبور. باش نواصلوا مع الرياضة ونحكيوا على كرة اليد، وسعيد برشا انه حاضر معنا اللاعب السابق لهلال مساكن والمحترف في فرنسا أنور رويس. أنور أهلا وسهلا ومرحبا.
5: هلا هلا بيك مهدي خويا، يعطيك الصحة على الاستضافة.
4: شكرا لك انت على تلبية الدعوة، اول ما جيت رجعت لتونس هك حاضر بحذانا بطبيعة، واحنا حاولنا من خلال حضورك وزيارتك يعني في خلال عطلة الصيف هذا لعائلتك انه نستغلوا الفرصة انك تكون حاضر معنا، خاصة بعد الارقام المسجلة هذا الموسم. دونك هذا الموسم الثاني أنورة بالنسبة لك في التجربة الاحترافية هذه.
5: الموسم الثاني مادي، العام الاول ما كملتش العام كامل، فهمت ما كتعرف اول عام كل شيء في فرنسا، الواحد لازم يتأقلم كل شيء. العام الثاني الحمد لله الواحد رجع وعمل العام مزيان برشا.
4: دونك كي باش نقيموا ربما نحكيوا على الصعوبات ربما اللي واجهتها مع بدايه مسيرتك الاحترافيه، شنو هي ربما اهم الصعوبات أنور من خلال تجربه، وبعدش نحكيوا على النجاحات لانه الموسم هذا يظل كان استثنائي.
5: مسيرتي الاحترافيه ساوين في فرنسا ولا في
4: نحكيوا في فرنسا، نحكيوا في فرنسا تجربه نتاع زوز مواسم هذه، فما صعوبات يعني حتى على الجانب الشخصي او المستوى تأقلم مع التجربه الجديده والمحيط الجديد اللي باش يعني تكون موجود فيه؟
5: والله يا مهدي سوا، ما
4: لقيتش مشكله في الانتجراسيون في الجروب؟
5: لا لا ما عنديش حتى
4: مشكله. العائله
5: ممكن هذيك ايه؟ اكثر حاجه تقلقك، ممكن اكثر حاجه تقلق هي بعض العائله، وتلقى روحك بعيد على اصحابك وعلى عائلتك وعلى الفامي وكل شيء، هذيك هي اكثر حاجه.
4: كي نحكيو دونك بعد تجربتك مع هلال مساكن والتجربه تاع زوز مواسم في فرنسا، شنو هي الفوارق انور في الامكانيات في يعني شنو هي الجوانب المختلفه اليوم؟ اكيد تنجم اليوم تقيم ما بين زوز تجارب.
5: والله يا مهدي اش باش نقول لك، اول حاجه باش تحكي عن نظام بعيد برشا نيفو، فهمت؟ نحكي نيفو كوره معناها صحيح مانيش نلعب في نيفو عالي برشا، ما قريب برشا بالنظام اللي نشوف فيه في فرنسا، قريب برشا على الخدمات، قريب برشا فهمت. في فرنسا معناتها
4: الجانب الامكانيات زاد كيف كيف، معناها الساله
5: خير برشا نظام مادي برشا نظام، هما ما كانوا ناشين الا بالنظام تاعهم مادي، فهمت؟
4: الموسم هذا كان موسم استثنائي أنور،
5: والله عام بي مهدي من 22 ماتش لعب 21 ماتش برك راتيت وخطر كنت مضروب وعملت باركور بي معنا فهمت معنا دوزيام بيتور في السيزون كنت نجم كله الخطر عندي ماتش مراتي فهمت وزيد بعد اللي صاب هذيك قعد شي 3 ولا 4 ماتشات معناتها نلعب في 5-10 مينوت خاطر على الضربه نسيت في روحي فهمت انا صافا 167 بونت ودوزيام بيتور في السيزون
4: مير بيتور في ليكيب
5: اي والوبجيكتيف اتان معناتها طلعت بالجمعيه اللي هي الجمعيه ديما يقولوا لك راس اتوا معناتها الجمعيه طلعت كنت هز الجمعيه على ظهري مهدي كي نحكي لك نقول لك مش غرور ولا حاجه ما هز الجمعيه على ظهري مادي فهمت
4: بعد الموسم هذا نتصور الطموحات تتبدل انورا
5: ليه مادي
4: فما دي كونتاكت مع جمعيات اخرى
5: مادي
4: مستوى احسن ربما
5: فما برشا دي كونتاكت تريد مهدي في فرنسا الفرق بين فرنسا وتونس فرنسا وتونس الفرق انك تكون تلعب في نيفو اللوطة عادي غدوة تعمل عام مزيان تلقى روحك تلعب في نيفو عالي برشا هذاك هو الفرق فهمت عندي برشا دي كونتاكت مهدي فهمت ما مزلت ما حقيقة ما صحاتش حتى في جمعيتي هذية وكل شيء نيغوسيت معاهم وكل شيء مزلت الحقيقة
4: فانت كونترا انتي مع جمعية
5: فانت كونترا ساعات مهدي تخير انك ما تلعبش في نيفو باهي على ستياسيون متاع ستياسيون كما نقوله متاعك انت فهمت
4: نتصور أنور يعني كي نقيم الموسم هذا بالنسبة لي كان أكبر نجاح قعد باش يبقى معك وصعودك مع الفريق هذا نجاح مع نجاحك بطبيعة في تصدر قائمة الهدافين وموجود في المركز الثاني كأفضل الهدافين في الموسم
5: أوي. صحيح مهدي الحقيقة خليت تراس بي في الجمعية بتاعي وناس كل تحبني غادي كي وكل ماتش معناتها ديما قبل الماتش يجيوني قبل الماتش يبداو يحكيوا معايا ونحبوك حاضر فهمت وصافا صافا بيان باسي السيزون الحقيقه مادي تعدات سيزون مزيانه برشا ومادي الحاجه الباهيه غادي كي نقول لك النيفو مادي زوج جمعيات يطلعوا من الاولى للسادسه الجمعيه الاولى للجمعيه السادسه بيناتهم دو بوان فهمت النيفو
4: مستوى متقارب برشا
5: على الاخر
4: دونك نفهم كلامك صعيب شويه انه باش تواصل مع جمعيتك هذه السنه
5: لا لا صعيب صعيب عندي برشا دي كونتاكت الحقيقه مازلت يعني المانجر نتاعي معناتها نيغوسيو كل شيء واللي في الخير ربي سهل فيه فهمت ديما توفيق مع عند ربي مهدي هذا الكل توفيق مع عند ربي فهمت
4: باهي نستغلوا انور زاد حضورك بطبيعه بعد ما حكينا على الموسم الرياضي والموسم الاستثنائي اللي قضيته في فرنسا مع النادي نتاعك اليوم تابعت وضعيه الهلال الرياضي بمساكن الفريق يعني قاعد ينتظر في مباراه براج لتحديد مصيره والبقاء في البطولة
5: ليه مهدي مسيتني في حاجة حساسة على الأخر انت ده حقيقة وليه مهدي وصلنا المرحلة بالحق لعمري ريتها في مساك بالحق اني تو نحكي معاك وقلبي يدق على الأخر بالرسم مهدي مين باش نبدالك هذيك المشكلة معناتها كان باش نقعد نحكي معاك لازمني حصة أخرى باش نحكي معاك على الهلال خاطر بالرسم مهدي وضعية انت تعرف يرثى لها من نواحي الكل ماديا ما فماش مسؤولين فماش فلوس ما فماش الماتير لول اللي هو الجوارات فهمت فما ولاد الجمعية فما وليدات محليهم على الاخر ويكوروا اما ما فماش شكون يأطرهم ما فماش شكون تجيب له انترونور باش يأطروا انترونور باش يحطوا على السك انترونور باش يعطي فيه الثقة ما فماش هذيك هي الحاجة الخايبة والحاجة الخايبة مهدي كي تجي تخدم جمعيتك اش باش نقول لك لازمك تخدمها بقلب ورب عمرك بتجي تخدم جمعيتك تطلب فلوس اخر حاجة تخم فيها هي الفلوس خاطر مهدي نتبع برشا وقريب برشا ما
4: من خلال ربما التطورات اللي صارت في الجمعية أنور ونعرف أنه الفريق يعني كان محظوظ ربما وتعينت مقابلة متاع براج وخلال حتى الفترة متاع تعيين هذه المقابلة قعد فراغ كبير إداري وتسييري في فرع كرة اليد وبعد صارت اللمة اللي شفناها سيد سلاح الشطي يعني أمير شنقل حسين كشيش حازم عميمي تعليمي عدد من باش ما نحبش نذكر بما باش ما ننسى حتى حد، لكن عدد من الناس اللي غارت على النادي هذا وتواصلوا مع سي عبد الستار عرفاوي كي مش غار دونك المدرب اللي تعاقدوا معاه من اجل انقاذ الفريق، وشفنا اللمه حلوه الحقيقه وتلمت العبيد معنا في وقت اللي يستحقوا الفريق.
5: مادي عنا احنا عبيد تخت، اما العبيد اللي باش تعطيك الفلوس الممولين ما عادش عندها ثقه في العبيد اللي تخدم، هذيك المشكله. وعنا العبيد اللي تخدم، والعبيد اللي تخدم غير فلوس. قلت هالك باش نرجع هالك، كي تجي تخدم جمعيتك ما تطلبش فلوس. مادي اني وجاتني حاجه اللي هي مانيش باش نجبد الاسم لونترونور السابق كي يجيب شيء بالحق وجعتني مادي على الاخر منقولها عادي، وكل ديما اي حاجه باش نقولها مادي نتحمل عليها مسؤوليه. انك باش تجي تخرج من جمعيتك وتقول جمعيتي، تبدا تحارب وتحكي وتقول جمعيتي، كي تجي تخرج تطلب عليها فلوس باش نخرج، هذيك الحاجه اللي توجع الناس الكل مش كاناني، الناس الكل موجوعه منها الحقيقه. اما يعطيهم الصحه الناس الكل خدمه سلاح الشطي حازم حسام شنقل، ما ننساوش زاد فوزي الزرقاطي زاد خدم، ما ننساوش غسان قنهوبة.

0: تبدأ على بكري، نبدأ نحضروا للعام الجاي، نتعاقدوا مع لاعبين، تظهر ما توضح يعني الرؤية في المسؤولين اللي بشو يشرفوا على الفرع. نتصور يبدو لي معناه هذا غير كافي بالنسبة لي، مش نحكي ربما تحبني نعطي موقف ربما، لكن اليوم الوجهات النظر اليوم الحقيقة بتبينة، والوضعية يظهر لي ما زالت ماهيش واضحة.
1: مادي
0: ملاعبية حسب معطيات اللي عندي، بار اكزومبل لاعبية لتونا خدام بريم تاع البقاء،
1: هذيك المشكلة، هذيك المشكلة. المشكلة انك انت تعطي كلمة ما تكونش قد وعدك وعندك عام الجاي، كيفاش كيفاش باش تخدم؟ لا الحقيقة مهدي، يعني الحقيقة رئيس الجمعية راهو لا عندي مشكلة معه ولا عندي حتى بروبليم معه ولا عندي حتى انجاجمون معه، اما الانجاجمون برك اللي بيناتنا هي الجمعية، خاطر اني خويا نغير على الجمعية كيما اني نغير كيما برشا تغير، فهمت؟ رئيس الجمعية يخدم وفشل، اما الفشل كان اكثر من النجاح، هذيك الحاجة الخايبة، فهمت؟ ينجم تو خويا ما نعرفش كيفاش، هو الهوند ماهوش حاسبها، فمساك خويا يجيب عباد تخدم، كان هو يحبك يخدم بالنظام يجيب عباد تخدم ويخلصها ويحاسبها وكا، ولا خويا يسيب العباد اللي تحب تشد الهوند والعباد اللي تغير على الهوند يسيبها تخدم وكا، هذه هي مهدي. اما رئيس الجمعيه مهدي لازم يوقف شوي بالرسمي، لازم يوقف شويه للجمعيه، هذا هو الحديث أكثر العقل مات.
0: في اللحظات اللي مريت بيها في مسيرتك أنا ونتصور فما برشا لحظات به الأجمل بالنسبة ليك فيهم اللي قالت في الذاكرة ما تنساش.
1: عامين هو عام مع سميه ميلا وعام مع عيمد قراء، عامتها حمسة غزيل أنترونور، عام طلوع كل تعرفوا ذاك أول عام ساكن تطلع و... وما شاء الله ناس خدمة مادي، ناس خدمة عام سامي ناس خدمة خدمة مادي، ذاك احسن عام معنا الناس كل تشد بيه لتو الناس كل تحكي بيه، فهمت؟ واك تشوف
0: عام تاع عماد زاد،
1: عام عماد عمد
0: طلعوا الليليت،
1: لا لا عام تطيح وقت اخر ماتش منعنا ما نزلت ميه مهني، فمساك هذاك زاد ماتش به حبيتك تشوف مهدي، ساعات تخلي العباد تقول فيك كلمه باهيه تخرج تو تمشي قداش من عام سامي هميله، وينه سامي هميله؟ بعيد لتو العباد تحكي عليه بالبي، علاش؟ خاطر خلى اول حاجه
0: خلى الاثر البي
1: مهدي، اول حاجه تعبوا، ثاني حاجه فلوسه، ثالث حاجه خلت راس بهيه في الجمعيه، هذا هو.
0: فماش اليوم مساج تحب توصل الجمهور مساكن ولا الحبايب والغيرون اللي يغيروا على الجمعيه؟
1: جمهور مساكن خويا راك تشوف ديما واقف، والله الحقيقه نشوف يعني امام الثقه،
0: وقف بالكلام ولا بالفعل؟
1: فعل وكلام الزوز، اما الثقه بالحق مهدي الثقة تسلبت، الثقة تسلبت حتى من جمهور تسلبت، العباد ماش تحب تجي تتفرج باش ما تراش عباد في التيران بالحق، هذيك الحاجة الخايبة خايبة خايبة، هذيك هي الحاجة الخايبة مهدي.
0: شكرا لك أنور على تلبية الدعوة، يعطيك الصحة. ثم إضافة، ثم حاجة تحب تضيفها ربما ما حكيناش فيها قبل ما نكمل معاك؟ احنا أكيد نتمنى لك إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق، أكيد باش نلقاو على تواصل ونأخذ سكوب فيما يخص التعاقد الجديد إن شاء الله، نشوفوك في أعلى مراتب وتواصل بنفس المسيرة أنور، لأنه الحقيقة نعرف حتى إمكانياتك يعني ما شاء الله عليك، وقادر أنه تقدم أخير وتكون في مستوى أعلى إن شاء الله.
1: مهدي باش تكون فاشل أسهل حاجة في الحياة هذه، في كورة في أي حاجة، أما باش تكون ناجح شوية صعيبة برشا، لازمك عندك سوتيان قوي برشا. الحمد لله مهدي يعني عندي أمه وبابا واقفين معايا برشا،
0: ربي يفضلهم،
1: هما اللي خلوا، هما اللي ديما مهدي دمعتي في عيني، ديما كي نجبد عليهم دمعتي في عيني، خاطر اللي واقفين معايا برشا
0: ربي يفضلهم.
1: عندي لاجون تاعي معنا الحقيقة أمن بيا، وصلت خرجت لفرنسا لباجون مهدي مش بلاش، معناتها راهو مهدي قبل ما نخرج لفرنسا راهو عام ونص مرتاحة مسال، معناتها باش يجي اجون يأمن بيك ويخرجك لفرنسا باش تلعب غاديكا معناها مش سهل، فهمت؟ معناتها عباد أمنت بيك، وعندي ديما مهدي عندي الحقيقة عندي صحابي قراب ديما يأمنوا بيا ويعرفوني يعني شنو، معناتها يعرفوني شنو نجم نعطي ويعرفوني يعني بوتنسيال وكل شيء، والحمد لله الحمد لله خويا. نقدم تحية للفامي المقربة على رأسهم أم وبابا هذكم الولا، فهمت؟

0: ولصحابي والعبيد خويا وخويا مهدي محمد
1: يحبك ربي تنسي
0: خويا ذاك ولا يا مهدي دبش عليك ديما ديما ساعات حتى فرنسا لتوا مقبلة ديما قبل الماتش ولا حد جميع بعض الميساج ديما فوكال يبدأ في دقيقة دقيقتين عرفتي شجع فيا وما تسلمش وكل شيء وعندي صحابي زيادة ديما كيكة تبعث لي فوكالية تعطيهم الصحة الحمد لله الحمد لله خويا حتى ما نجحناش برشا معنا نجاح عنا حاجة معناتها باش نحكيو عليها معناتها اني موصل جيت بحذية كلها معناتها نحكي على حاجة ما نيجي كفارغ فهمت وميرسي بوكو مهدي يعطيك الصحة حتى انت يعطيك الصحة خويا
1: الله يبارك
0: صاحبي خويا وانت تعرف
1: ربي يبارك لك
0: مأمن بيا زيادة وميرسي بوكو للناس الكل يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة أنور إن شاء الله نشوفوك في يعني نجاحات إضافية ونتمنى لك التوفيق والنجاح في مسيرتك الاحترافية وتكون حاضر بحدنا أنا على الأقل من صيف لصيف علاش لكن فما إمكانية حتى في وسط العام إن شاء الله تكون حاضر بحدنا
0: إن شاء الله أخويا نكونوا حاضرين ديما بحاجات ما خير ما نكونوش فارغين نجيو بحديك باش ما ينقدوناش بالخايب خاطر ديما النقد
1: أسمعني هو اللي ما يتعرضش للنقد راهو علامة من الفشل ديمو فما النقد معناه راهو فما برشا
0: فما نجاح
1: فما الباهي بيان سور فما الباهي والخايب احنا ان شاء الله ديما الباهي يغلب
0: ونتمنوا
1: ديما تكون فما نجاحات اكثر انور وانا كما قلت لك يعني الحقيقه مش نجامل فيك نعرف امكانياتك ونعرف انك تنجم تمشي لبعيد الحقيقه في كره اليد وعندك لي كاليتي ما شاء الله عليك ونتمنوا لك ان شاء الله التوفيق والنجاح شكرا لك انور
0: اخويا كلمه لخويا صابر
1: أي
0: صابر أخويا يعطي الصحة وبارك الله فيه مرسي بوكو
1: يعطيك الصحة شكرا ليك احنا بالحوار هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم شخليوه أكيد المجال برمجتنا الدينية تحية لزميلنا حافظ بن صالح اللي رافقنا في الإخراج الفني مرة أخرى نقول لكم جمعة مباركة وشهي طيبة للناس الكل
2: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: بقية الشهر على نرم فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكول ستور مساكن شوف الدنيا زينة
4: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: مقيد الاشهار على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
2: RMFM. RMFM. Toi, Nasna.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الإشهار على نارم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
0: قريت لإسعاد كل بيت. كبريسيتي تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات RMFM في برنامجكم لقاء الجمعة، هذا اللقاء الذي يجمعنا كل يوم جمعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونتعلم فيه ما ينفعنا في ديننا وينفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما زلنا في رياض حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، وهذا الحديث حديث عظيم كما قلنا، وإن شاء الله سنواصل الشرح هذا الحديث. وما زلنا في الجواب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فما زلنا في هذا الركن العظيم، هذه الصلاة هي من أهم أركان الإسلام، وللأسف برشا ناس ممكن يتهاونوا بها أو يعني يخليوها حاجة، خلينا نقولوا كل أوبسيون، يعني يرى أنه المسلم هنا يقول لا إله إلا الله وحمد رسول الله فقط، بينما الإسلام له أركان ينبغي على المسلم يعني أن يقيم كل هذه الأركان حتى يقيم أو يقام له دينه ويسلم في يوم القيامة ويسلم في الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا، خاصة الحديث المعروف أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. فما يعني إذا الصلاة هذه وجد أنه لا يصلي فما دونها أضيع والعياذ بالله، وحسابه سيكون عسيرا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الصلاة في الحقيقة هي مغفرة للذنوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لو كان لواحد منا على يعني باب داره نهر كل يوم يغتسل منه 5 مرات، قال هل يبقى من درنه شيء، يبقى من أوساخه شيء؟ قالوا الصحابة لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالإنسان عليه أن يعلم هذه الأمور، أن الله شرع له أو فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، والحقيقة ثم صلوات أخرى هي من السنن، وهي يعني تختلف درجاتها وتختلف أوقاتها. ذكرنا منها صلاة الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة والتي ينبغي أن تكون في المسجد بالنسبة للرجال، وهي واجبة على الرجال دون النساء. فشوفوا سبحان الله الإسلام يعني كما ثم دعوة يقولها ديما أن الإسلام ظلم المرأة وفرض كثير من الأمور على المرأة، هو الإسلام قال للرجل الفرض أو صلاة الجمعة فرض عليك أن تؤديها في المسجد، ولم يفرض ذلك على المرأة. فالله عز وجل عادل في حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكرنا كذلك صلاة الضحى وغيرها، وإن شاء الله سنكمل في هذا الباب ما سيكون مع الشيخ حسين الزرقاطي إمام الجامع الكبير وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة. نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنتم حديثنا. بارك الله لي ولكم، وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات الأرم فم مرة أخرى في برنامجكم لقاء الجمعة، هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى الذي نتدارس فيه العلم ونتعلم فيه ما ينفعنا. ما زلنا في رحاب حديث نبوي عظيم، وهو حديث المعروف بحديث جبريل قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ولهذا نستقبل الشيخ حزين زرقاطي. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك شيخ حزين في استوديو الأرم فام، ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات والشبهات إلى جنات القربات، إنه ولي ذلك ومولاه.
0: اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ. إذن كان آخر حديثنا شيخ الزين في صلاة الضحى، وتحدثنا عن فضائل هذه الصلاة وعن أوقاتها، وأقبلها تحدثنا عن صلوات مفروضة وغيرها. إذن هل أتممنا هذا الباب، باب إقامة الصلاة؟ الحديث هذا يقال قال أركان الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هل سننتقل إلى الركن الثالث أم ما زلنا في هذا الركن الثاني؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أخياني، هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وحري أنه نخصل عدة يعني حلقات وحلقات لأهمية موضوع الصلاة، وما زلنا إن شاء الله مش نتحدث على صلاة أخرى من هذه الصلوات المهمة ربما كثير من الأخيان ما يعرفوهاش، وهي من أهم الصلوات النوافل. نحب نقدم لها بمقدمة، وهي أنه خياني الإنسان مهما نضج عقله، مهما كان ذكي وفطن، فإنه يبقى يعني ضعيف الفكر، لا يعلم الغيب. مثلا حتى إنسان مثلا حتى بشر يعلم الغيب، والإنسان هذا قد يقدم على الشيء يظنه نافع وتكون العاقبة في الآخر يعني عاقبة سوء، وربما العكس أيضا. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وخياني كلنا يعني في حياتنا نتعرض لكثير من الأمور الغيبية، لأمور يعني مجهولة العواقب، ما نعرفوش يعني خيرها من شرها، ما نعرفوش نفعها من ضرها، فيبقى الإنسان في حيرة من أمره، يلندرها يعمل الشيء هذا ولا ما يعملوش، يختار العمل هذا أو يختار غيره، أيخطب تلك المرأة أم لا، أيدرس في هذه الكلية والجامعة أو يدرس في المكان الآخر، هل يتاجر في هذه البضاعة أم لا، وهكذا يعني من القرارات المحيرة. وكلنا كذلك، كل واحد في المجال بتاعه تعرض

0: عدة أمور يعني يبقى محتار فيها. فترى الرجل ولا المرأة أيضا يعيش في حالة من الصراع ويبقى أسير الخوف والقلق، وربما يصيبه الهم والغم، ما يعرفش ماذا سيصنع وكيف سيخطو. وحتى الناس قبل يعني كانوا هكا في الجاهلية مثال قبل الإسلام، كانت تعرض لهم هذه الأمور ولا يدرون ماذا يفعلون. فاش كانوا يعملوا؟ كان إذا خرج أحدهم لحاجة لأمر ما، وإذا رأى الطائر طار عن يمينه، ربما أمسك الطائر يعني عصفور أو ما أشبه ذلك ويطيره، فإذا طار عن يمينه سر بذلك واستمر في الشيء اللي يحب يعمله، وإذا طار هذا الطائر عن شماله تشاءم بذلك ورجع. ومنها تسمى الطيارة، يقول لك ساعات نهار منحس يشوف يعني حيوان ولا يشوف حاجة يقول لك نهار منحس، وهذا بطبيعة الحال من أمور الجاهلية. كذلك من الأمور الجاهلية إنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، يعني كما قلت لكم تعرض لهم أشياء يحبوا يبقوا متحيرين، يحبوا يعرفوا إيش مش يعملوا، فكانوا يستقسمون بالأزلام. وكما هو معروف يعني من كلام الله عز وجل إنه هذا منهي عنه، والاستقسام بالأزلام هو وضع يعني ثلاثة أشياء مكتوب في كل واحد منها، الأول مكتوب فيه افعل يعني اعمل الشيء هذا، والثاني مكتوب فيه يكتب عليه لا تفعل ما تعملش الشيء هذا، والثالث يعني يبقى ما في حد شيء فارغ، ثم يضعها في كيس ولا في إناء أو ما أشبه ذلك ويخلط بينها، ثم يجبد يخرج واحد منها. فإذا أخرج له الشيء المكتوب افعل يفعل، وإذا خرج الشيء لا تفعل مثال لا تتاجر في هذا الشيء، لا تخطب هذه المرأة أو ما أشبه ذلك لا يفعله، وإذا خرج يعني الشيء اللي الفارغ فيعيد يخلط مرة أخرى ويشوف إيش مش يطلع له ويفعل حسب يعني ما يخرج له. معناه هذا الاستقسام طلب القسم وطلب النصيب، يعني يطلب ما يقسم له. بطبيعة الحال الاستقسام بالإزلام هذا منهي عنه في شريعتنا. هذا الاستقسام خياني أبدل الله عز وجل الأمة خيرا منه، نقول الحمد لله الذي جعل لنا ملجأ آمنا يعني به نهتدي ونصيب الخير إن شاء الله، كما كان إمامنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا حزبه أمر يعني إذا جاه أمر وتحير في أمره لم يتبين له شيء، فكان يلجأ إلى الصلاة. هذه الصلاة ليست بمفروضة وإنما هي من صلوات النوافل، وهي من أعظم الصلوات، وهي تسمى صلاة الاستخارة، وهي موضوع حلقتنا في هذا اليوم. وصلاة الاستخارة حقيقة كم جربت فوجد فيها الخير الذي لا يدركه العقل. فالحمد لله نقول على نعمة هذا الدين العظيم، والحمد لله الذي شرع لنا هذه العبادة العظيمة، عظيمة النفع وعظيمة الأثر. كيف إني هذه صلاة الاستخارة وشفاها وش ندعو فيها؟ جاء كل ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ربما يتساءل بعض علاش قلت عنهما وإني ذكرت رجل فقط، لأنه هذا الصحابي هو أبوه صحابة، عن جابر بن عبد الله، جابر وعبد الله الاثنين صحابة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. سبحان الله، يعني يحرص النبي صلى الله عليه وسلم باش أصحابه يعلمهم صلاة الاستخارة، ويحرص عليهم باش يصليوها ويعلمها لصغارهم ولنساهم كما يعلمهم القرآن. قال كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر، عنده حاجة ومحتار فيها، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين نافلة، ثم ليقل اللهم، يقول هذا الدعاء ومش نفسروه إن شاء الله نذكره بعد نفسروه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يدعو: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي حديث آخر: أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، أو ثم أرضني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه البخاري. هذه الصلاة وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي هذا وخياني بيان يعني لشدة أهميتها وشدة حاجتهم إليها في جميع الأمور، كما حاجتهم للقرآن في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع لمن استعان بها على أمر يعني احتار فيه وما يعرفش مش يعمل. وسبحان الله خياني، زعم احنا ما تعرضناش امور تحيرنا، ويعني عدة مسائل الانسان يبقى في حيرة في امره، زعم اش يعمل وش ما يعملش، وشكون منا زعم يصلي هذه الصلاة، وكم مرة صلاها في حياته. فينبغي ان نتعلم هذه الصلاة وان نحفظ هذا الدعاء وان نعلمه لاهلنا وابنائنا وجميع احبابنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ حسدين. نعم، هذه الصلاة هي صلاة الاستخارة، ربما برشا ناس ما يعرفوهاش أو ما سمعوش بها. هي صلاة الاستخارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم هذه الصلاة للصحابة ولمن كان له أمر مهم. بيعك نقوله أمر مهم، مش كان خطبة ولا عرس، إنما برشا أمور، كإنسان مش يدخل في تجارة، إنسان مش يعني يقدم على أمر مهم في حياته وغيره، فهذا يحتاج إلى صلاة الاستخارة. إذن شيخ حسدين إن شاء الله نواصل حديثنا عن هذه الصلاة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون بعد الفاصل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
0: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: لقاء الجمعه مع محمد الامين الكعيبي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة بصلاة الاستخارة. وشيخ عزين بينت لنا كيفاش هذه الطريقة أو كيف تتم هذه الصلاة، لكن حقيقة لو توضحنا أكثر هذا الدعاء الذي يعني ذكره وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تشرحونا أكثر باش نجم نفهموه. وبارك الله فيك.
6: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. قلنا هذه الصلاة هي صلاة الاستخارة، والاستخارة المقصود بها هي طلب الخيارة، يعني أنه اللي فيه الخير، هي طلب خير الأمرين، لأنه إنسان محتار بين زوز أمور، يعمل ولا ما يعملش، ولا يعمل شيء هذا ولا ما يعملوش، ولا يعمل شيء الآخر، فيطلب الخيارة في الشيء من الله عز وجل. إذن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد فعل شيء ما يعرفش الصواب فين، قال فليصلي ركعتين نافلة ثم يدعو الله عز وجل قائلا اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يسأل المولى عز وجل أنه يختار له أن يرزقه الشيء اللي فيه الخير بناء على علم الله المطلق اللي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني يا ربي نطلب منك القدرة إني تجعلني قادر على الشيء هذا، ولا أستقدرك بقدرتك يعني إنك تيسر لي الخير بسبب قدرتك عليه. ثم يقول وأسألك من فضلك العظيم، إشارة إلى أنه عطاء الله عز وجل هو يعني محض فضل، ليس لأحد حق في نعمه، يعني ما ثماش حد يعني كما نقول عنده مزية على المولى عز وجل أو ما أشبه ذلك، إنما الكل هو من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك يسأل العبد ويقول له أسألك من فضلك العظيم، ثم يقول فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وهذه الكلمات فيها اعتراف وافتقار للعبد لله عز وجل، واعتراف بأنه علم العبد يعني قاصر ضعيف قدام علم ربي عز وجل. وبعد هذا الدعاء وهذا التوسل والافتقار للمولى عز وجل، هنا يسأل العبد أن يكتب ويقضي ويقدر الله عز وجل لك الخير، يعني يجعلك قادر عليه، كما تسأله عز وجل أنه يصرف عليك الشر. فشو نقوله في الدعاء؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسميه مثالش سميه حتى بالدرجة، مثال خطوبة، مثال مش تعمل خدمة، توجيه في دراسة، أي أمر يعني حير الإنسان وتسمي الحاجة متاعك، يا ربي هذا الزواج، هذه الخطبة، هذا الشغل، هذا كذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي أسميه كالعادة، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني بعد علي يا ربي، واصرفني عنه بعدني عليه يا ربي، واقدر لي الخير حيث كان يا ربي، قدر لي الخير في الشيء اللي تعرفه أنت ثم أرضني به. هذا باختصار يعني معنى هذا الدعاء.
5: نعم بارك الله فيك شيخ الزين، الواضح الحقيقة واضح برشا، ويعني الدعاء إنسان كي يبدأ يقول ويبدأ مستحضر المعنى متاعه، فهذا عنده بطبيعة أثر واضح في هذه الصلاة. مسألة أخرى شيخ الزين، يعني بربي كانت تبين لنا مثلا بعض الحاجات اللي تتصل بصلاة الاستخارة، معناته مثلا نعرفوا أنه الصلوات عندها وقت معين، ثم أوقات نهينا عنها وغيره، فصلاة الاستخارة يعني ما فيش إشكال تتم في أي وقت، إلا يعني عندها وقت مخصوص يعني يكون في الليل مثلا ولا في النهار، ولا لو تعطينا بعض الأشياء وربما الأحكام التي تتصل بصلاة الاستخارة.
6: نعم بارك الله فيك، هناك بعض يعني الأداب وبعض الأحكام الخاصة بصلاة الاستخارة اللي نص عليها أهل العلم، من ذلك يعني أنها لا تصلى في أوقات النهي بل يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي، وكنا ذكرنا أوقات النهي في الحلقة الماضية ولا بأس نذكر بها إن شاء الله، هي الوقت الأول وقت طلوع الشمس عند الشروق بالضبط، نستناه حكاية درجي إن ربع ساعة وقولوا 15 دقيقة وقت تولي النافلة حل النافلة لا بأس، وكذلك عند الغروب وقت تهيئ الشمس للغروب الوقت هكا زاد وقت منهي عنه منصليوش فيها صلاة الاستخارة، وأيضا قبل الغروب يعني بربع ساعة، وحين قائم الظهيرة ولو إني هذه المسألة فيها خلاف، قائم الظهيرة وقت توسط الشمس كبد السماء، هذه ثلاثة أوقات يعني ما نتنفلوش فيها منصليوش فيها أيضا صلاة الاستخارة، نستناو حتى يخرج الوقت النهي هذا ونصليوها إن شاء الله، إلا أنه بعض أهل العلم أجازوا أداءها في وقت النهي إذا كان الأمر مستعجل وكان أمر مهم جدا، خاصة تكون ربما أمور متعلقة بالأمة وكل، فلا بأس إن شاء الله أن يصليها حتى ولو في وقت النهي. بالنسبة للدعاء اللي ذكرته ربما بعض الناس ما يحفظوش، خاصة يعني في بادئ الأمر نقوله لا بأس أنه يقرأه حتى من ورقة، يجوز أن يقرأه من ورقة أو من كتاب لا بأس إن شاء الله. وقتش نقرأ الدعاء هذا؟ الدعاء هذا يتقرأ بعد السلام، ويجوز يعني قراءته أيضا حتى بعد التشهد الأخير قبل السلام إن شاء الله، لا بأس في ذلك. من أحكام الاستخارة إني تشرع في الأمور المباحة كلها، واللي يشك فيها العبد يعني في عاقبتها ما يعرفش يعني الخير وين، لم يترجح عنده مصلحة في الفعل أو الترك يفعل ولا ما يفعلش، فلا بأس يعني يصلها إن شاء الله، وما تكونش الاستخارة في الأمور الواجبة، مثلا مش متعارك مع أبوه يعمل استخارة يلندرا يرجع يصالح ويبر، ولا لا مش معقول هذا ما يجيش، يعني هذا أمر واجب ما يستحقش استخارة أصلا. نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليش صلاة استخارة يعني حين أراد الحج، ما صليش صلاة الاستخارة إذا أراد أن يصلي، ما صليش صلاة الاستخارة إذا أراد يعني أن يعظ الناس أبدا، هذا ليس على عمومه. كذلك في ترك الحرام ولا المكروه ما يصليش العبد صلاة استخارة، ما يجيش مثال يعمل استخارة يسرق ولا لا مش معقول بطبيعة حرام، ما يجيش يعمل استخارة يبطل الدخان ولا لا، فالاستخارة تكون في المستحبات والمباحات، حتى في المستحبات يعني إذا تعرضت الأمور يعني يعمل مستحب هذا ولا هذا فلا بأس حينها إن شاء الله. هذه يعني باختصار بعض الأداب وبعض الأحكام اللي تخص صلاة الاستخارة. كذلك خياني مما يحسن بالعبد أنه يجمع بين الاستخارة والاستشارة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما ندم من استخار أو ما خاب من استخار وشاور المخلوقين وثبت في أمره، يعني لا بأس قال أحد السلف من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، يعني إنسان عارف وربما عنده خبرة أكثر منك يجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ يعني الرأي الواحد ربما يزل والعقل الواحد ربما يضل. وقال بعضهم خاب من استخار وما ندم من استشار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مارس الشورى مع أصحابي في مواقف كثيرة، وهو من هو اللي أوحى إليه ربه ما أوحى. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد أكثر استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستشيرهم. وأصحابه والخلفاء الراشدين أيضا كانوا أهل مشورة لقومهم. كان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير قراء، يعني القراء المعروفين قبل كي يقولوا القراء، العلماء الكهول والشباب. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجلسه مع الصحابة بالرغم من صغر السن. كان سيدنا عمر يجلسه مع الصحابة لما رأى فيه من الفقه ومن العلم ومن الذكاء ومن الفطنة. واحنا في اللغة يعني الدارجة العامية نقولوا أكبر منك بليلة أزيد منك بحيلة، ناس عندها خبرات وناس عندها تجارب وعلوم في هذه الحياة، لا بأس أن تستخير الله وأن تستشيرهم وتستفيد من آرائهم. ويبيننا ربي عز وجل كذلك يعني أهمية أنك تشاور الناس، حتى أن الشورى هذه اجعلها واذكرها بين الصلاة والزكاة. قال عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
5: بارك الله فيك شيخ الزين وأحسن الله إليك. يعني واضح مسألة بكل وضوح الآن، يعني وقت صلاة الاستخارة وكل بعض الأحكام المتعلقة بها. الحقيقة هذا مفيد جدا، لأنه إنسان مطالب باش يعرف حاجات كمان هذه، ويعني أنه يتعلم عن دينه، ولا بد أنه الإنسان يأتيه وتأتيه فرصة ليصلي صلاة الاستخارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الأفضل وأن يختار لنا الأصلح، وهو سبحانه وتعالى دائما يجود علينا بالأفضل والأصلح قبل أن نسأله. فما أحسن أن يسأل الإنسان ربه وأن يستخير ربه سبحانه وتعالى. إذا مستمعي الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير في ختام هذه الحلقة.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم لقاء الجمعة، إذن شيخ عز الدين وصلنا إلى ختام الحلقة، وأريد أن أختم بسؤال حقيقة، ربما أعطيك كلمة الختام ويكون في شكل جواب عن هذا السؤال. برشا ناس يقول لك سيدي عرفنا ونعرف صلي صلاة الاستخارة وصلينا صلاة الاستخارة لأي أمر من الأمور، يقول لك ما حسيت شيء، فيقول لك ماذا أفعل؟ يعني هل أنتظر رؤية ولا يعني مش نسمع صوت يقول لي أعمل هيك ولا ما تعملش هيك ولا تقع أسئلة راهو بالشكل هذايا. وربما بعض الناس يعني يقول لك صليت الاستخارة 20 مرة ولا 30 مرة ولا 5 مرات، فهل هذا سليم أو هل هذا صواب أم لا؟
2: نعم، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، سؤال محوري، سؤال يعني كيف أعرف ما الذي اختاره الله عز وجل لي؟ فهل سيرسل الله عز وجل إلي رسول؟ بطبيعة لا، لأن الرسالات كلها قد ختمت. فهل سيوحي إلي الله عز وجل بشيء؟ كلا، أيضا في أنه الوحي قد انقطع. هل سأرى رؤية؟ نقول ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أنك تشوف يعني حلمة. أقول إما أن يرى العبد رؤية ترجح هذا الأمرين، وهذا وارد وهذا موجود، وإما أنه ربي عز وجل يشرح صدرك لأحد الأمرين، وإما أن يقدر لك الشيء بدون أن تتسبب فيه، وإما أن يستشير العبد يعني شخص آخر فيشير عليه بأحد الأمرين. كل هذا يدل على أن الله عز وجل قد اختار لك، يعني خلاص تصلي الاستخارة وتتوكل على ربي وتعمل الشيء هكذا، وإذا لم يتبين لك الأصلح فيجوز لك أن تكرر الاستخارة والدعاء. وفي الأخير أقول خياني، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. في الواقع قصص كثيرة جدا من هذا النوع. بعض الخيان، علاش مش نذكر الشيء هذا؟ لأنه بعض الخيان يقول لك استخرت كذا وكل وجات حاجة مش باية، جات حاجة يعني فيها شيء مؤلم، فيها شيء تستكره النفس، ونقول عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. مثال رجل فاتته الطائرة، يعني نام سبحان الله في المطار وما شعر بذلك، فلما أفاق إذا بالطائرة قد أقلعت، فاتت الرحلة، في الظاهر إنه الشيء هذا يعني محزن، شيء ربما قد فاتت مشاريع وما أشبه ذلك، فضاق صدره بذلك وندم وتحسر تحسرا شديدا، لكن سبحان الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لم تمضي يعني دقائق معدودات على هذه الحال حتى أعلن عن سقوط هذه الطائرة واحتراق كل من فيها بالكامل. يعني في حياتنا الدنيا تصير برشا أمور من هذا النوع، وخياني ساعات يصير للعبد حادث خفيف، وهذا يعني لاحظته وعشناه، ويعني حتى بعض الأصدقاء وقعوا، سبحان الله بعد يكتشف أنه ربي عز وجل حماه من شيء أكبر منه. ساعات إنسان يختار خدمة ولا توجيه ولا قراية مش حاببها، وبعد يتبين أنه الخير في الشيء هكا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما أجمل أن نضع هذه الآية نصب أعيننا عندما تواجه أمور ربما تكرهها، خاصة الإنسان إذا صلى صلاة الاستخارة وفي الظاهر نقول وقعت أمور يكرهها، نقول وإحنا ما خاب من استخار، ما دام استخرت ربي عز وجل بإذن الله ما يكتب لك كان الخير، فأنت لا تدري أين هو الخير، ويعني ما تدري في أي شيء، هل هو فيما تحب أو فيما تكره، فلا تنظر، ما تغزرش ظاهر الأمور، وما تغفلش يعني بطنها وعما فيها من حكم وعما فيها من فوائد. مثلا يعني نقرأه في القرآن، حينما أصدر فرعون قراره بقتل من يولد لبني إسرائيل من الذكور، وجعل يعني كل الأمور وكل المحاذير باش ما يفلت منه حتى حد، فسبحان الله ولد موسى عليه السلام، فقدر الله عز وجل أن يولد هذا المولود ويربى في دار فرعون، وأمه كانت تحطه في البحر مع أنه شيء تكره، شيء محزن لها، وظاهره شر إلا أن وضاع، يعني ضاع منها إلا أنه كان فيه الخير وأصبح موسى هو نبي من أولي العزم من الرسل وتربى في بيت فرعون وكان يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وكان هلاكه سبحان الله في الآخر على يديه. إخوة يوسف مثلا قصة يوسف الكل نعرفها الكلهم أرادوا قتله فلم يمت أرادوا محو أثره فارتفع شأن يوسف عليه السلام أرادوا بيعه يعني عبد فأصبح ملك أرادوا أن يزيلوا محبته من قلب أبيهم فما ازداد إلا حبا وكأن الله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يأتي موسى إلى الخضر في سورة الكهف اللي نقرأها كل أسبوع يوم الجمعة يأتي سيدنا الخضر عليه السلام ويخرق السفينة ينقب السفينة وظاهره شر فالله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون لأنه كان ثم شكون من القراصنة ومن الملوك الجبارين كانوا يفكوا في السفن فلما راها كيك خلاهم ومشي. ويأتي الخضر أيضا ويقتل الغلام فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويأتي الخضر ويقيم الجدار ويحفظ الرزق للأيتام ببناء هذا الجدار والله يعلم وأنتم لا تعلمون لأنه ما أخفاه الله عز وجل من لطفه بعباده أعظم وأعظم. فما أحوجنا وخياني أنه نتمثل هذه الآية ونمتثلها في حياتنا وفي كل أمورنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذا هو حقيقة جوهر هذه الصلاة صلاة الاستخارة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بلقائه ويرضى بقضائه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حكيم رؤوف بنا أرأف بنا من أمهاتنا وبأنفسنا أو من أنفسنا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة العافية وعلى نعمة السلامة وعلى كل هذه النعم العظيمة التي من بها علينا. شيخ الزين أجدد شكري لك على تأثيثك لهذه الحصة فجزاك الله خيرا وكذلك بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. وأجدد تحيتي لزميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. قيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدنس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على ارام اف ام.
2: ماضي ساعتين وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابل فيها معاكم لليوم، موعد إذن الجمعة، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، جمعة 26 جوان 2026. منسوكم من طوى حتى الخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيه معنا في الاستماع. نفكركم أنكم زادت نجم وتواصل معنا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو ارام اف ام. مرحبا بكم، كل اقتراحاتكم زد كيف كيف على الواتساب على 29 29 66 68. ايهاب وراوي في الاخراج، من البيجي معاكم من قدام الميكرو. باش خليكم مع الموسيقى وبعد شويه نبدأ مع بعضنا اولى فقراتنا لليوم.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام، خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه. بعد شويه

0: والنت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم اذا المشوار حتى للخمسة ماضي ساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقاية ذاعة 99.8 ونمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: في الطقس وحواله إذا بالنسبة لطقسنا لليوم، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه سحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية. البحر قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محلي. بالنسبة لأحوال التقسيم ساكن حاليا سيسر واحكم لقيت هذه درجة الحرارة مرتفعة بالنسبة لليوم. إذا حتى كان فما شوية ريح ليامات اللي فاتت تقلصت سرعتها. إذا بالنسبة لليامات هذه درجة الحرارة اليوم في ارتفاع وتسجل ارتفاع ملحوظ توصل حتى 38 درجة حاليا، بعد سجل انخفاض بنلقاها بين 28 و30 درجة. وبالنسبة لإذا في العشاء في الليل نلقاوها بين 24 و27 درجة. بالنسبة لطقس الويكاند إذا باش تكون فيه زادة درجة الحرارة مرتفعة ونلقاوها بين 24 و32 درجة بالنسبة الغدوة وبين 24 و35 درجة بالنسبة لطقس الأحد. إذا هذايا بالنسبة لجولتنا وأبرز ما عندنا من أخبار في الطقس في طقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا حتى للخمسة، بعد شوي جولتنا في أبرز الأخبار المحلية، خليكم معنا في الاستماع.

0: هذه أسماء اللي منور نسموها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، منزلنا مواصلين معكم إذا مشوارنا حتى للخمسة لقاية ذي نمشي مع بعضنا لأنفولوكال.
1: أنفولوكال
0: في أنفولوكال نرجع على زيارة وزير الشؤون الدينية البارح إلى ولاية سوسة، وين كان افتتح يوم دراسي عن السند العلمي التونسي من خلال إعلامه والإمام عبد الحميد الصايغ نموذجا. كان افتتحها مصحوبا بولي سوسة بقاعة الاجتماعات في مقر الولاية اليوم الدراسي هذايا. أكد الوزير على أن السند العلمي بتونس موصول الحلقات وأن تونس عريقة في إسلامها اللي وصلها في النصف الأول من القرن الأول هجري. وفي السياق هذا يتحدث على عديد الأمثلة من العلماء التونسيين، ومنهم السيد عبد الحميد الصايغ اللي عاش في القرن الخامس هجري، وكيف زاد تحدث وعدد مناقب الإمام، وعد الوزير بين وزارة الشؤون الدينية باش تنشر مداخلات الندوة هذه لمزيد الاستفادة منها والاقتداء بالعلماء الصالحين. وفي كلمة لي هكذا الوالي نحتضن سوسة ولاية سوسة للندوة العلمية هذه الدينية، واختيار الإمام عبد الحميد الصايغ العالم المالكي المعروف بعلمه الواسع يهدف إلى إظهار إسهامات العلماء التونسيين في ترسيخ السند العلمي التونسي ودورهم في نشر التعليم وحفظ وتكريس قيم الاعتدال والوسطية ومواجهة كل مظاهر التطرف والعنف. وكان في السياق هذا زاد تواصلت زيارة عمل الوزير إلى ولاية سوسة بتدشين مسجد الرحمن بولاد صغير، تدشين جامع الرحمة بولاد الأخشين المعتمدية سيد الهاني، وين منح قرر تكاليف شكون اللي بيشرفوا على تسييرها، وتحاذ الزادة مع أهالي الجهة حول مطالبهم المتعلقة بالشأن الديني. نمشيوا لزاوية سوسة، وينفاد عضو مجلس نواب الشعب يوسف التومي انه بعد اتصالات وعدة اتصالات بوزارة الشباب والرياضة ولاية سوسة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة وبلدية زاوية سوسة حول التسريع لإنجاز مشروع ملعب الحي بسنة جبارة، انه المصلحة الفنية التابعة للبلدية قامت رفقة ممثلين على المندوبية الجهوية للرياضة بسوسة بمعاينة ميدانية ولية لضبط البرنامج الوظيفي للمشروع والاتفاق على بعض الإجراءات الفنية. ويتمثل المشروع في تركيز العشب الصناعي، تهيئة فضائين رياضيين فرعيين، وهو ممول من طرف وزارة الشباب والرياضة عن طريق مساعدة مالية بقيمة 250 ألف دينار وقع إدراجها بقانون المالية لسنة 2026. فكركم أنه جامعة سوسة شاركت في مشروع تعزيز تعليم رواد الأعمال حول تقنية البلوكشين اللي يهدف إلى دعم التعليم في مجال ريادة الأعمال، ويستهدف المشروع هذا ليندرج في إطار برنامج إغاميوس أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والمكونين في كل من تونس فلسطين، من خلال تمكينهم من المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة اللي يشهدها الاقتصاد الرقمي. هذا تتولى جامعة سوسة قيادة حزمة العمل ثنائية ضمن المشروع اللي باش يعنى بإعداد دراسة مرجعية حول المعارف المرتبطة بتقنية البلوكشين ذات الصلة بريادة الأعمال، فضلا عن تحليل حاجية السوق في المجال هذي لدى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في تونس. كما يوفر المشروع هذي مواد تدريبية إذا مبتكرة وأدلة تطبيقية في ومواد تعليمية قائمة على حل المشكلات، إضافة إلى دورة تكوينية تفاعلية متعددة اللغات عبر الإنترنت، بما يساهم في تعزيز قدرة المستفيدين على توظيف التكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص اللي تتيحها. ونختم بالخبر هذايا، وين مثل تفقد أشغال مشروعي تحويل المستشفى المحلي بجمالي للمستشفى الجهوي وبنادر ثقافة محور زيارة ميدانية أداها والي المستير البارح إلى مدينة جمال في ظل الحرص على تسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية بالجهة وضمان مطابقتها المواصفات الفنية. هذا شكل المشروع المستشفى الجهوي المحور الأول للزيارة، وين وقف الوالي على قرب جاهزية المنشأة هذه بعد انتهاء الأشغال بها تقريبا، وعاين التجهيزات إذن والآلات الطبية الحديثة المقتنعة مؤخرا، وطلع على أن الاستلام الوقتي المشروع اللي تقارب كلفته 6 مليارات بتمويل حكومي مباشر باش يكون على أقصى تقدير خلال شهر جويلية المقبل، ويمثل مشروع هذا الاستراتيجي مكسب صحي نوعي وحلم طال انتظاره لمدينة جمال والمدن المجاورة لها، وين سهم دخوله حيز استغلال الفعل في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المزداد وتوفير تقنية طبية متطورة تغني مواطني الجهة عن مشقة التنقل. في المحور الثاني للزيارة، تفقد الوالي مشروع بناء دار ثقافة بجمال لمتابعة تطور الإنجاز اللي بلغ نسبته 80%، وطلع على الفضاءات المتعددة المنشأة هذه اللي تجاوزت اعتماداتها 4 مليارات، ويمثل مشروع مكسب ثقافي بارز وحاضنة إبداعية نموذجية لتنويع وتكثيف الأنشطة الثقافية لفائدة شباب ومثقفي المنطقة. وحث الوالي ممثلي شركة المقاولة المتعهدة على الالتزام بالأجال والشروط المستوجبة، ودعا للمحافظة على وتيرة عمل جيدة لإتمام المشروع بالكامل قبل نهاية سنة 2026 بما يضمن استيعاب الطاقة الشبابية وتطوير المشهد الإبداعي بالجهة. وواكب فعاليات الزيارة هذه معتمد جمال وعدد ممثلي شركة المقاولات المتعهدة بالمشروعين. وكان هذا شعرنا في جولتنا في أنفو لوكال. ما زلنا مواصلين معكم شوهنا مستمعينا، بعد شوية لنيوز بيبل، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهار على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: جوتي ما يدويش لعب عليها العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فاب على ارم فاب.
4: ما 3 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لنيوز بيبل.
3: لنيوز بيبل لنيوز بيبل
4: في لنيوز بيبل نبداو بالاخبار هذه، وين تبادل وزير الشؤون الخارجيه والهجره التونسيين بالخارج محمد علي نفطي وزير الشؤون الخارجيه لليابان برقيتي تهان، وهذا بمناسبه تحيه ذكرى 70 لارساء العلاقات الدبلوماسيه بين الجمهوريه التونسيه واليابان منذ 1956. اذا وين ثمنوا الجانبين الديناميكيه الايجابيه اللي تشهدها الشراكه التونسيه اليابانيه واللي اثمرت انجاز عدد هام من المشاريع التنمويه في مجالات ذات اولويه في تونس وفي قطاعات حيوية خاصة في الصناعة والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. وبناء على الرغبة الراسخة لقيادتهم في مزيد تطوير العلاقات هذه، اتفقوا على توجيه وزارتي خارجية البلدين إلى استشراف أفاق جديدة وأرحب تمكن من توسيع مجال التعاون بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كل من تونس واليابان. في أخبارنا الأخرى، أكد وزير التربية نور الدين النوري ضرورة الالتزام الصارم بالأجيال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفر بالمكتبات بداية من 15 أوت تيسيرا على التلميذ ووليه. جاء هذا خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاص بها المؤسسة، وشملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق أعداد الكتاب المدرسي وفق ما جاء في بلاغ الوزارة. هذا ثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العامل، ودعا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. خلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم إعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته، كما دعا إلى احترام الأجل المحدد دون أي تأخير ينجم يأثر على توفير الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. كما أكد أن الوزارة حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات اللي عندها صلة بنجاح الموسم الدراسي القادم، وأنه مصالح المركز والجهوية باش تواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل إنجاز الملف هذية ضمانا لعودة مدرسية في أفضل الظروف وخدمة لمصلحة الأسرة التربوية. هذا ويضم مجلس إدارة المركز في تركيبة ممثلين عن رئاسة الحكومة وزارة الثقافة والمالية والتربية والتجارة والتعليم العالي والصناعة والطاقة والفلاحة. وبحسب أحدث منشور المركز يقدر عدد الكتب الخاصة بالسنة الدراسية 2016-2027 الموضوعة للبيع إذا للمكتبات 130 عنوان موجه للتعليم الأساسي والثانوي دون احتساب الأدلة الموجهة للمدرسين. نعم. في سياق آخر، وقعت جامعة المنستير مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة تولوز في إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شركاتها الأكاديمية المتميزة. وتهدف الاتفاقية هذه لإرساء شركة واسعة تشمل مجالات التكوين البحث الابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية وإرساء برامج مزدوجة الشهادة والتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية لجانب الإشراف المشترك على مذكرات وأطروحات الدكتوراه. وتولى التوقيع على الاتفاقية هذه كل من رئيس جامعة المنستير كمال شرادة ورئيس جامعة تولوس أوديل روزيه بحضور ممثلة عن المدرسة الوطنية المهندسين بالمنستير بلينيم مكلفة بمتابعة التعاون هذا. وأكدوا الجانبين من خلال التمشي هذا التزامهم بتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم إشعاع المؤسستين على الصعيد الدولي بما ينسجم مع توجهات جامعة المنستير الرامية لترسيخ موقعها ضمن المؤسسات الجامعية المرجعية وتعزيز حضورها العلمي دوليا. في أخبار آخر إذن نحكيه على تونس والشأن الصحي والمدير العام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس كان أكد أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاق بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا وشاري لأنه هذا يرجع إلى المساحة الضيقة لانتشار الفيروسات هذه خاصة فيروس إيبولا اللي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة واحدة. وبين في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء أنه يتم وفق البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة المسافرين على حدة وحسب خصوصيات المناطق اللي وفدوا منها ومدى انتشار الأوبئة بها. وأضاف أنه تونس خصت مركز أو مراكز الإيواء ومركزين صحيين للقيام بالتحاليل المخبرية وهما معهد باستر والمستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية صارمة وطمأن المواطنين حول ضيق رقعة اتساع الفيروسات هذه على المستوى العالمي حسب قوله. إذن هذا بالنسبة لجولتنا لليوم في النيوز بيبل.
5: النيوز بيبل النيوز بيبل
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية جولتنا مش تكون في سكوب انفو خليكم معنا في الاستماع.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة ما 3:28 لقيت هذين. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نمشي ونحكيو على الصادرات او عائدات صادرات التمور في تونس اللي تزيد بنسبه 4.8%، وان سجلت عائدات صادرات التمور زياده طفيفه بنسبه 4.8% خلال الثمانيه اشهر الاولى من موسم 2025-2026، وقدرت ب 770 مليون دينار، ويفسر هذا بزياده الكميات بنسبه 5.3% وفاقت 121 ألف طن مقارنة ب 115 ألف طن في الموسم المنقضي وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. هذا وشكلت دقلة النور نحو 83.3% من إجمالي الكميات المصادرة، ما يؤكد مكانة الصنف من هذا من التمور الموجهة للأسواق الخارجية. كما أظهرت معطيات المرصد تراجع متوسط أسعار التمور بنسبة 7% خلال شهري ماي 2026 وبلغ المستوى 5960 دينار للكيلو مقارنة بماي 2025 في مبلغ متوسط سعر دقلة النور 7200 دينار للكيلو، وهكا سجل تراجع بنسبة 5.9%. في السياق هذايا نلقاو إذا ظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة فيما يتعلق بوجهة مبيعات تونس من التمور على مستوى الأسواق الخارجية. استحوذ الاتحاد الأوروبي على 47.9% من المبيعات هذه، متبوعة بآسيا بنسبة 21%، في أفريقيا بنسبة 19.3%، ونفكر أنه المغرب تعد أول مشتري للتمور التونسية بنسبة 14.1% من إجمالية التمور المصدرة، ديما بعد إيطاليا بنسبة 12.2% وألمانيا بنسبة 10.4%. فيما يتعلق بالتمور البيولوجية سجلت الكميات المصدرة زيادة بنسبة 13%، ولم تتجاوز كمية التمور البيولوجية من إجمالية التمور المصدرة كل الأصناف 5.8%. وتراوحت أسعار التمور المقدر هذه التمور هذه المتوسط سعرها ب 10,210 دنانير وللكيلو خصوصا حسب الصنف. وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية، وين تستحوذ على 32% من حجم الصادرات، جي من بعد هولندا ب 12% وبلجيكا ب 10%، هذا حسب آخر معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة من في أو بما يتعلق فيما يتعلق ب إذا معطيات الخاصة بمبيعات تونس للتمور وكيف عائدات صادرات التمور اللي سجلت تزايد بنسبة 4.8%. وكان هذا شعلنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو مع 3:31 بعد شوي جولتنا تكون في لانفو 3 مينوت. خليكم مع الموسيقى وانا رجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام افام على ارام افام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
4: لانفو اون 3 مينوت
5: 3 مينوت
3: في لانفو اون 3 مينوت. اذا باش نمشي مع بعضنا لابرز الاخبار، نبداو بالاخبار هذا. نحكيو على الدائره الجنائيه المختصه بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمه الابتدائيه بتونس اللي دعات او قضت في ساعه متاخره من يوم امس بالسجن سهام بن صدرين رئيسه هيئه الحقيقه والكرامه المنتهيه اعمالها 25 عام سجن في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت اعمال هيئه الحقيقه والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي. إذا كانت هيئة المحكمة نظرت أمس في زوز قضايا ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية عملها سهام بن صدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية الأسبق مبروك رشيد وخالد الكليش العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل أعمال سليم شيبو. في خصوص القضية الأولى، هيئة الحقيقة والكرامة المحال فيها كل من بن صدرين والكليشي وشيبو ومبروك رشيد تعلق بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية صلح تحكيمي مع سيم شيبوب ومدام مطابقتها القوانين الجارية للعمل وحماية المال العام. وقضت هيئة المحكمة بثبوت إدانة المتهمين سهام بن صدرين وخالد الكريشي والمبروك رشيد من أجل جريمة تعمد استغلال موظف عمومي سيفتو ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، وسجن كل من سهام بن صدرين وخالد الكريشي مدة 5 أعوام والمبروك كرشيد مدة 6 أعوام مع نفاذ العاجل من ذلك. وأقرت بثبوت إدانة المتهم محمد سليم شيبو من أجل مشاركتهم في ذلك وسجن مدة 5 أعوام وتخطئة كل واحد من المتهمين ب 1,776,170,000 دينار ويلزمهم بالتضامن برد ذات المبلغ المقدر ب 1,776,170,000 دينار. قضية ثانية المحال فيها كل من بن صدرين والكريشي وكرشيد وبو تعلقت بموضوع البنك الفرنسي التونسي ووقع إحالة المتهمين فيها من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لسيفتو لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. كيف المحكمة زاد قضت بثبوت إدانة المتهمين سهام بن صدرين وخالد الكريشي وكرشيد من أجل جريمة تعمد استغلال موظف عمومي لسيفتو. كيف الهيئة زادة قضت بثبوت إدانة المتهمة سهام بن صدرين من أجل جرائم التدليس ومسك استعمال مدلس واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجنها من أجل الجريمة الأشد عقابا مدة 15 عام. إذن في موضوع آخر، شارك وزير الصحة مصطفى الفرجيني البارح في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة المنعقد بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبع. الوزير أكد في الجلسة جلسة الحوار اللي حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية وفق بلاغ لوزارة الصحة، وشدد على أن المخاطر الصحية والمناخية والبيئية لا تعترف بالحدود الإدارية، لذلك يجب أن تكون الاستجابة موحدة ومنسقة وقابلة للتنفيذ. كما عقد وزير الصحة لقاءات مع نظيرته الفرنسية المدير العام للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية وعدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية تم تخصيصها لتعزيز التعاون في الصحة والجاهزية والصحة الواحدة الصحة الرقمية، خاصة استعدادات تونس لتنظيم القمة الدولية حول الصحة الفرنسية والطب عن بعد في سبتمبر 2026. يشار إلى أن الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة لنظمة وزارة الصحة الفرنسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يهدف إلى تسريع العمل الوطني لبناء أنظمة صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. إذن هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في لانفو اون 3 مينوت.
4: لانفو
5: اون 3 مينوت
4: 3 مينوت
3: زلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع.

0: جميل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: تقيد الإشهار على rmfm.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن.

0: وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتابع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: سيم ساكن
0: في سوسه
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الارم اف ام على الارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا لأربعة وخمستاشر دقيقة، مازلنا مواصل معكم مشوارنا لليوم. إذا لقيت ذي نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
2: رقم اليوم رقم اليوم
3: رقم اليوم يهزنا. إذا نحكيه على تصنيف سنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026 الصادر عن منصة نامبو العالمية المتخصصة في بيانات كلفة المعيشة، اللي أظهر إنه العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر فاق 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيش. تقرير هذية بين إنه مدينة أبيجان ليفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2%، جي من بعد أديس أبابا الأثيوبية ب 42.6%، وجت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والإفريقية من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش. تصنيف هذا يعتمد على مقارنة أساس لمقارنة أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك السكن والنقل والمواد الغذائية والمطاعم والخدمات انطلاقا من مدينة نيويورك كمرجع عالمي مؤشر 100. ويستخدم المؤشر هذايا لقياس الفوارق النسبية في كلفة المعيشة بين المدن، غير أنه لا يعكس بشكل مباشر مستوى الدخل أو القدرة الشرائية أو معدلات التضخم الرسمية. ويجي تصنيف تونس في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الضغوطات التضخمية والضغوط التضخمية، ارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات، بما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر التونسية. نمشيوا للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، اللي نفذت أكثر من 27,000 عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وأنجزت أكثر من 5,400 تحليل مخبري أسفرت عن حاجز وإتلاف نحو 865 طن من المنتجات الغذائية غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية. جاء الإعلان هذا عن الحصيلة إلى الاجتماع مجلس مؤسسة الهيئة المنعقد برئاسة المدير العام الدكتور محمد الربحي وبحضور أعضاء المجلس وعدد من إطارات الهيئة تم تخصيصه لاستعراض سير نشاط المؤسسة، تقييم مستوى تقدم برامجها ومشاريعها اللي عندها أولوية لجانب متابعة تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية. واستعرض المجلس مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابق كما طلع على مؤشرات الأداء في مجالات المراقبة الرسمية واستكمال البناء القانوني وتطوير منظومة الجودة والرقمنة والتعاون الدولي. وكان أكد رئيس المجلس مواصلة استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالسلامة الصحية المنتجات الغذائية، وأشار إلى التقدم المحرز في إصدار نصوص تطبيقية بما يعزز الإطار القانوني ويرفع من نجاعة منظومة الرقابة الرسمية. إذا تناول الاجتماع نتائج البرنامج الوطني لمراقبة الملوثات رواسب المبيدات، اللي أظهرت مطابقة أغلب العينات المعايير الصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن العينات غير المطابقة، بالإضافة إلى استعراض مؤشر مراقبة الفنية عند التوريد والتصدير وبرامج مراقبة مياه الشرب والمياه المستعملة للمعالجة ومشاريع الرقمنة والتعاون الدولي مع تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية. في ختام أشغاله شدد مجلس المؤسسة على مواصلة تطوير منظومة السلامة الصحية المنتجات الغذائية وتعزيز جاهزية مختلف مصالح الهيئة بما يضمن حماية صحة المستهلك وترسيخ الثقة في منظومة الرقابة الغذائية في تونس. هذا كان عنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم رقم اليوم
3: رقم اليوم وصلنا لـ 4:19 دقيقة. خليكم مع الموسيقى، بعد شوية جولتنا في ليزانفو.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، إذا مازلنا واصلين معكم مشوارنا في موعدنا لليوم جمعة 26 جوان 2026 لوقيت هذا نمشي مع بعضنا الفقرة ليزانفو
3: ليزانفو ليزانفو.
1: في ليزانفو نبدأ بالأخبار هذا، وين تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية المرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنت عنه إذن طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز، وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم على هامش ملتقى دولي حول التعلمات وعلوم الأعصاب نحو سياسات تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسية، إنه دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للأولياء حول أو الوالدين حول صحة الأم من فترة تلقيح البويضة إلى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. وأضافت إنه دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل يهدف إلى شريك الأب في متابعة صحة الأم وجنينها عبر متابعة عيادة الحمل وما بعد الولادة وتعريفه بأهمية تقديم الدعم للزوجة. ولفتت إلى أن الدراسة العلمية أثبتت أن مساندة الزوج لزوجته يطيل من فترة الرضاعة ذي حسب الدراسات. ويضمن زاد الدفتر الجديد وفق المتحدث رزنامة الفحوصات الطبية للأم في فترة ما قبل الولادة وما بعدها والتلقيح والتحاليل المخبرية والصور المقطعية المستوجبة وارشادات حول التعامل الناجع مع الأم في حال إصابتها بالاكتئاب المرحلي لمن بعد الولادة أو بأمراض نفسية طيلة فترة الحمل، وتدريب الزوجة على التعامل مع زوجته خلال فترة الوضع وغيره. كما يحتوي دفتر المتابعة الصحية إذن على بيانات الولادة وصحة الرضيع. المسؤولة لنا على برنامج صحة الطفل دعت إلى أهمية اعتماد مفهوم الألف يوم الأولى لتنطلق منذ بداية الحمل حتى سن العامين للطفل، وبينت أن المرحلة هي الأهم في بناء الصحة الجسدية والعقلية والنفسية للطفل، والاستثمار فيها عبر متابعة صحة الأم والطفل واستثمار في الصحة العامة. في سياق آخر لفتت إلى أن موضوع الملتقى المنعقد يترجم ما تبذل الوزارة من جهود لتيسير إدماج الأطفال المصابين بالأمراض العصبية بالمؤسسات التربوية كما طيف التوحد اللي يعد الأكثر انتشارا في تونس مقارنة ببقية الأمراض العصبية الأخرى. وبينت وجود أمراض عصبية أخرى مستجدة بسبب عوامل ترتبط بالمحيط الخارجي للطفل بداية من فترة الحمل كما التسممات اللي تعيق التطور المعرفي للطفل بسبب نقص في المواد الغذائية الدقيقة كما الحديد والفيتامينات واليود المتأتي من الملح واللي يؤثر أساسا على الغدة الدرقية. هذا حسب قولها. وبخصوص إذا وزارة الصحة لتطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل. رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي يكشف عن خريطة طريق جديدة لتطوير القطاع ترتكز على 5 محاور رئيسية وهي الإصلاح، التنمية، التحديث، التمكين والرعاية. أكد أنها تشكل رؤية متكاملة للنهوض بقطاع وكالات الأسفار خلال المرحلة المقبلة، ذي في تصريح ليه خلال إذا ندوة صحفية نظمتها اليوم الجامعة، وتحدث على الخطوات تنفيذ الخارطة ذي اللي باش تتجسد مع اقتراب موسم العمرة عبر إطلاق برنامج جديد يحمل اسم العمرة الموثوقة واللي وصفه بأنه علامة جودة وطنية يتم تقييمها وتجديدها سنويا. وأعلن عن عقد اجتماع هذا الاثنين المقبل مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة لبحث الآلية التنفيذية الكفيلة بتفعيل برنامج العمرة الموثوقة وضمان حسن سير الموسم المقبل. ونختم بالأخبار هذه، وانعقدت لجنة التشريع العام جلسة البارح للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة المخدرات. وبين ممثلو وزارة الداخلية أن ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات شهدت تطور وتنامي، وإن تم تسجيل أرقام قياسية في إنتاج مادة الكوكايين على المستوى العالمي جاوز 1,000,000 طن، وهو ما أجبر شبكة الترويج العالمية على البحث عن أسواق جديدة لتوزيع وترويج المواد هذه كما بلدان شمال افريقيا، واشاروا الى انه حوالي 4% من سكان العالم يتعاطون مخدرات، واضافوا ان المواد هذه شهدت تنوع لمستوى الاصناف المستهلكه، وين عرفت الاقراص المخدره تنامي ملحوظ على مستوى الاستهلاك، وفادوا انه تم سنه 2025 تسجيل قرابه 15253 قضيه مخدرات تضمن حوالي 27338 مورط من اجل الجريمه هذه. كما استعرض ممثل الوزاره بعض الانجازات التي تم تحقيقها سواء على مستوى تفكيك بعض الشبكات او على مستوى حجز كميات هامه من المخدرات، وفادوا بتكوين لجنه في الغرض تتكون من ممثلين عن جميع الوزارات والهيكل اللي عندها علاقه لاعداد نص قانوني يهدف الى مراجعه شامله للقانون عام 52 سنه 1992، واقترحوا تحيين ومراجعة إذن الجداول الملحقة بقانون المخدرات في إطار مواكبة ما شهدته المواد المخدرة من تطور وتنوع في تناغم مع مبدأ شرعية العقوبات. وكان هذا شعرنا في جولتنا في فقرة ليزانفو.
3: ليزانفو ليزانفو،
1: بعد شوي نمشي مع بعضنا فقرة لجندا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين. نعم.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك.
0: تسمعونا على 3W ارام

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا اذا في مشوارنا لليوم لقيت ذي نمشي مع بعضنا لفقرة لاجندا.
3: لاجندا لاجندا لاجندا
4: في لاجندا نبدأ بجولة في أبرز الأخبار الثقافية. إذا الجمعية التونسية الوساطة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف نظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات الوساطة من خلال توظيف التقنيات المسرحية في تطوير مهارات التواصل وإدارة الحوار نهار 4 و5 جويلية بمقر المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. المشروع هذا التكويني يهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير أدائهم المهني في مجال الوساطة وتدعيم مهارات في التعامل مع النزاعات فيما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع. ويستهدف البرنامج هذا تكوين وسطاء ومديرين في مجال الوساطة فيما يتعلق بدعم قدرات الإطار البشري تطوير ممارسة الوساطة عبر مقاربات مبتكرة تجمع بين البعد الفني والمهني.

0: وفي بمدينة البرقة من جندوبة فعاليات الدورة 47 مهرجان الوطني الثقافي الرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة 600 شاب وشابة من 53 مركز تكوين مهني، ووفق ما فات به مدير إدارة الخدمات بالوكالة التونسية للتكوين المهني، وقال في كلمة ليه بمناسبة ماراثون شباب انتظم في طار الفعاليات هذه أن المهرجان يعد أضخم تظاهرة شبابية تعنى بالإبداعات ومهارات الشباب وتتويج المتميزين منهم في مختلف القطاعات. في أخبارنا المحلية الخاصة بالمهرجانات، ينتظم مهرجان أوسو في دورة 63 من 12 جويلية القادم إلى غاية 26 من نفس الشهر، ويمثل حدث ثقافي وسياحي مميز خاصة أنه يتزامن مع عيد الجمهورية. بالمناسبة هذه انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة تم خلالها مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية للمهرجان بما يضمن تقديم نسخة متميزة على غرار الدورة السابقة ودعم المشهد الثقافي السياحي بالجهة، وين يمثل الكرنفال أحد أبرز ظهورات صيفية اللي تضفي حركية اقتصادية في ولاية سوسة. وقدمت هيئة تنظيم المهرجان عرض ضمن مختلف فقرات برنامج الكرنفال اللي باش تأثر فعاليات المهرجان في دورته 63. ونختم بالأخبار هذه، وين مثلت استعدادات لتنظيم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير محور جلسة عمل لشرف عليها والي الجهة، وتنعقد الدورة هذه من 8 ل 16 أوت تحت شعار إذا دورة من المسرح الجامعي فكر يبدع وشباب يغير أحياء لمرور 3 عقود على تأسيس الموعد هذا. المهرجان اللي ينجح على امتداد مسيرته في ترسيخ مكانة المنستير كعاصمة للمسرح الجامعي ومنصة عالمية للحوار الثقافي والإبداع الشبابي، واستقطب أكثر من 400 طالب ومبدع من مختلف الجامعات. إذن هذه بالنسبة لأخبارنا وجولتنا لليوم في فقرة الأجندة. وبالأجندة نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع، إن شاء الله تكونوا عديتوا معنا وقيت مزيان. نفكركم أنه إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين المقبل تبدأ البرمجة الصيفية على رما فهم، خليكم ديما معدلي موجاتكم على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. شكرا يا بوراوي على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، خليكم شغلكم سيسر واحكم وفي لمعنا.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على أرم فهم. تسمعونا
2: على www.rmfm.net أرام فام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8
1: على 99.8.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على rmfm. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بليسيتي
4: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
3: بليسيتي
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالن؟
6: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذا كوشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الومنيو والبولونة اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54 852 233، ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: استشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
4: في مساكن
3: في سوسه
4: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: بليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: يا دلولة.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك.
2: تقية الشهر على أرم أفهم.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
5: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

.net. كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة كل سبت واحد على رما فام. بتبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فؤاد على رمى فامة. الموزيكا نون ستوب على رمى فامة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على الرم افام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على الرم افام. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: الطويل. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون، انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على الرمى فهم. أرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: أرامة فام الموسيقى نون ستوب على أرامة فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

أرم فام تونسنا تونسنا.

0: السفر.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.

ضحك الجرح.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. أرم أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.